بابي ما تنزاني بقوم جي تحسك ما تاوي دول من جي من شي تردي ما تاوي دول من جي من شي تردي.

0: سباوة بخير با سباوة بقلو ريحان با قهدارين أرطا تشكسيكو سري فيس بهي المقهداري تكال سر بيلانوتو نه نقطة بينج سباتة بخير بدل دا
1: سباتة بخير سيدان صباح مو قهدارين أرطا بخير وخشيبة.

0: تول بيرا مني فيستراني حماد دم صال آنينا بيرا ما ونلقشها قريان لدقاقو أمبخو حسيان أم دزاننقو أم دهافيني داني ونحر هافين ونحر روجي قو إيرو درو تشلو السياو چارا بلين قرماهية درباز دكا قرماه كبسر خلقيد هاتية يعني قلكي زيدة يا حطاني تاليا مها تموزي أم تكارم بيجن قرماوي دهات حملان دن سيدان لإيرو تسيرو والقوري أرصادي جويد بيجا حطاني تاليا حفتيا بيجي ويقولوا اف جرماك زيدا بين يعني تكاري بيجا موجاك باش بسر مدهاتي هاي جام هيفيد كنولو تاني اف اسبوع بي نا اب قشولو بي اب بري نافي ويليد بيجا طباخ تري راخ قلك تشتي دي ترجي اب اللهاب اه تدنا ريد ابيدنا موناز زفستاني قشي قد هافيني تشيد بعد بيجا مها ابي او احري درمانة يكي كاري خبكة تشتكي يري داي حشكر نيبا چبي تدنا ريد ابيدا يجرماوي تمي زيدا يجان زاي اف حفتي بياوي دو دريج با
1: خودینه که دل داغ دریج بکی یعنی وای ایرو ولو او گرما زیدی یعنی گرماهیک زیدی یعنی جسبه گاون بری خدا کار مگوهین ازوی هین سبه ک زوی جی و دنیا چقیسی گرمی یعنی گوری ارصاد جوید بیجی یعنی 47 ایروش گرک بنشمی 47 ممکن در باز جی بک لدوری دن هگر ام بحثا شامی وانا بکن دگهج چلی یعنی گلک لویده کی جی گرمول ساحل جی دبسی و پنج اجال ویده کی گرماوی یعنی نبس جارتو بس جی لی زیدت با
0: اما رو گشت به دموش
1: گشت دموشه

0: دلدا إجا جرم كنجي تي حملان دن قافا قوت المالي به كارو شغليتا تنا بيش درفة تلبر مكيفي خو بي جانا تلمالي جي قلق دي بجن ما أمل مالا خو نجي بس كهربا ما تنيي جبر قوت دمه كيدي اف موجا اف بلين قر ما هي قوتي دا بلندن جي هم لقلق تاخان لقلق دفران جي كهربي وانا تنان هم انش اي جنتوران بي هم اي حكومتي بيش برقو كهربا حكومتي جي بتاني يعني بشافيتي جاد بجن يعني دوي قر ما هاني دي تشقي سينا خوشي قرم بي وكهربا جي تيدا تنان بي
1: كهرباء حكومة جي جهن جي لي هنا قوب شفتين جهن لي هنا بصلاة كهرباء ندي تنا انبحسا هنكي جتا غاش باجاري عامود جي دكن لي برنكا كي قشتي اقر انبحسا مول قداتا جي بكن إصال خلقي قلكي زحمتي دي تستيدان بسر فيقر ما هيدا وبسر حالي واندا وبسر روشا آبوري دا جا مخصصاتي مازوطا آمول داتا جي كيم دبا كو قلك جارا خلق شافي خود شفرشي درباستكن

0: وبيجومان خلك لحالي خو اخينو كسرة هلين شبر جرماز سيدا سيدا انت جوكار خوش يعني امنا ما ايني بعطلي من
1: ام لبيبك جي كار خوش كار نخوش بس جي كار خوش
0: قداري ما وك مداخ يعني كرن وجي جمر بيجن كاون تشلو روجي خو در باز لكن بتايبد دبي جرميدا اف جرمان كو هيا يجرك او هاي وجي هبه بالدار باش بس بهيدا حريكي قدحوني فقد قدح الرياضي
1: ايه مختش وشا خلاصكم
0: ندس ما دا يوم دس بخوارنا آفي كريا افقالكي باشي قوتنا بهلا قو حياتي تيب بيت آفا خوا خوش برقو ولو إلاش قالكي زهاب بها فيني خيدان مروف دكفا زو لاش زهاجي دبا جاش برولو دويت كميات باش آفي وخوش بقوت لاش خوا بعودين

0: يجادل دا جبلي وخوارنا سوائل و آبيجي لازم يك بالدار بقاوة و جمالا خود در كوي ولو هن تشتن هن دويت ميبكو بيرا بن نخاسم دوان ساعتين زرويد هقر ان بحسا ساعت دو أصدح تاني ساعت شار بكين يعني ايقو نمجبور به دوان حد شار ساعتا دي جمالا خود درنا كوي يجابر قهاي وان جوان هبه شوشي واني آبي تميب وان ربه راجن شمسيا راجن شرپا قلق جارا ادزبينم قلق جوان شرپي خوا آبي ليد كنشي شلد كنو بخور در دخينين دي بجولو جمار چيتره
1: يا كمكي يا بشكيركي قلكي باشا ون حياج مرة بمرة حطاني تشكي هافيني دفي مروان بنقيني تمي قطني بن جبوكو هين كايب دلاش حياج تبيجي او قوكت النمجبوري زيادة بدوان ساعات ودمين ايقر ميد درنك بتايبة زاروكي خواد وي وقت دا نشينن انا هنا كيولو شبو مثلا يا خندني دا هافيني دا خلك مجبور دو بنقو ساعتين دوراجي تكبيني دفي قو بالداري زاروكا بن وكاسين بتماني خمزنجي دفي قو مرو هر جوان بيجي وني آفي وخن وي ببيروان دابين افج جلكي جرينجا شخمي بردوام من قهدار النارتا حياني سعد دوني بورب جلك مجار حجماري مبكرينا كاشمر بيجون روجا خوتشاوا درباز ديكن جبو بيونديان 09 00 42 4 00 حيشت
0: جبو ناميان 09 05 06 4 06

0: ريفا بريا آفي وصرف صحي البارزقها حسك إداد يار كرنكو دخا آفي بردوامة وإيروج آفور داين جبوي تاخن عزيزية طلاع وخشمان دناف برا ساعات حشت حطاني ده هروها ريفا بريا داد يار كرنكو أف دخا هاني تجريبية وأف آف جي نجبوي بخوارنية
1: البازار ديركه وبتايبات للسوق ويجو حياة آنكا متكرم بين جبريا دمهاندا بيك كهربنا كوران رشيد بربرسي كوميتي جناتورا لديركه جراديو ارتا داخو يعني كرنغو كوميتي جهك نه جبو جناتورا جبريا مهوني وكدا ديتيه لجبرنا كوكي دنافبرا او كسي مستثمر وخديه محلات التجاري لويدكي دباس دمغو اف ميتور نيب كارانين او جهه نه داخو يعني كرنغو دوري جهه كبنا ببين سد متري حوجداري كبل النه لي او كسي مستثمر دبيجا قومش كوميتير قوتيه ينجاب يوي سردانا هجمارك محلات تجاري كرنا وبراني اوان فيكي قبول ناكن قو رسمك اشتراكي نه بدن جبوح شبكيه كنه قو حريك ده دولار لي دكبه سري امبيركي

0: جارك دين دما وباش بق هدارن آرتا مدس بمجارن خبكن بمجارة جوهري جو فان روجان تي بحسكرن دنافا خلكيدا أو مجارة جوهرتنا بري كيفن ببري نونا شخيروش بين شمسية مهي روجا داويش بوي جوهرتنا فان براي الجوري بريارة مصرفة سوريانا فندي بشتي ديروكا إيروش وجوهرتن بتاني لجم مصرفة نافندي يا كل شاميد كفا دلدا
1: نجاوي كا خلك تشاوا بكن تشلو بكن إيرو أو كسي محلاتي خبكرنا يا كسي جوتشي كاري خو وچ پرا پیشواس بکې وې چولا وې چلو دورا پف بګهره زیاده تر شخمه بحسابيه کې بکن به افکار خوره دل بریموس ال بازار حسکه جبرګو دهل بریده حسکه پف ګهرتنا پریان هبو کام ناس بکن به چا وای بو دل برین به مریال سر ټلیفون دمته باشبه
2: دمته جی باشبه
0: سبات بخير با دلبرين دوهت البريدة حسكي بو او عمليا وقهرتنا وان پران چه دبو الويدكي
2: سبات جي بخير سيدان بله دو از سباها الوربوم هنا قهرتنا پران الور چه دبش و او مركزا يكي و امبيجن تنهي لباجاري حسكي و پرات قهرن براستي جمارة قلقي مزن خلق الوربون شوا اف اف ام بيجن اف تشكا موضوع هاني مشكله هاني كدي ناف خلكيده ف دي بيجن انه يرو اخر روجج بو غارتنا برا وافراني كيفجي نما بي تي كارينو فروتن براسي مشكله قلت كي مازن شيكريج ما راه قلت كي خلك لوربون بري خوت خوستن بو غارن مشكله جبريد يرشيكن شو بريد بري ما هو زيدتري ما هيك بريد هادي فكرج بو غارتنا برا بس نا او بيجن مبلغ مازن جو بو غارن يعني 5 مليون 6 مليون اي جو غارن بو غارن زيادتري في مبلغ نو غارن بو غارن وش غيني في مركز جيتنا شو مشكله ان حتى انا نهاتي في امكرنج الي من مصرفها مركزي كاف كاف عمليه هاني اب قرار هاني بريار قادي جي خدي نجي خدي غوري منطقه ما بيجن تايبت الجزيره بيجن حسكي قام شوي وان بيجن باجاري جو بيغري داي فبنزان حتى انا بريار نهاتي خويا كرن وحتى انا اجتشتي جو جو جو يعني خوياي انه خلق يعني مرسلا كرينو فروتنا وان براد كن يعني بيجن ورن سر مكاتب الصرافه بيجن ور سر محلات اسماني اي محل باي تاجر ببري كم كرينو فروتني ذيك فنظام حتى انا اجبوش افتر سكتينا دلي خلقيدي نظام بين منه بريار هنا وي بي كوارت لانه برينو جو سيدان كو برينو حتى انا جغيني افرواتبي جو موظف مارتين بدرا او برينو تكرم زيادري ولو نهاتي فهنا مبالغ بري كامل فيدرا بيجن تشيك بيجن بينج السادي او دهج السادي ده هاتي بري نو بالدرباسي باجار بوي اما بري قش قش حمو بري كامل يعني فمشكله كاتي نافخ الكيد انه ابري ما بايرو اخر روجه ابري ما وي بي قيمت بي يعني ما بي افيتن از باوردك انه اف غوتن وقال لك مكاتب الصرافه جي غوتن وقال لك تجار جي غوتن انه ام مرسلا افرانا هاني نا نباور انه او قيمتي وين مينو افراني دست دتي وان بافيش يعني باوردك انك خل قال لك اش دبيجن انه وي غوارتنك تيك هافي وي بريارك بي غوتن جبو منطقه من غوارتنا برا اف شو شراك شي بويد باجار دي نمر سرا نو خلاص عبرت قيمتنا ما يزبوردكم نتجي قديم
1: لي دلبرين حطا انا كاتشتك تنيه تبريارك فرميت تنيه تاني حطا انا ايرو روجا داويه بين سج دوه دي ولود كاربيجا هناك خلكي جال كولانا دي العرضه دي اهتمام يك جار او بين ستيشن نما بيدك برغو كاس نما ديرا تاكو ازمه هي و بين 6 مليون دس نيشان كرياش بو او كاسي غوب برابو غار لي سيولت هي ولو هجمارك مزن خلكي وحطاها كريبة خلكي بيشواز كودو قهر جماري
2: أنا خلك أنا قوري ما بريدي فهم كر إنه أما بلغة هاني شو قاسكز جيورن أم جوار دو قهر مشكلتنا بس إنه يعني أم باوردك إنه مركزة بريدي 5 مليون نتشتك يعني قوري بريد باجار دو جم تجارة ومكتبية صرافة دي أب مبالغ قو جوار دار نتشتك يعني أم بيشن بدهج السديد جوار دار يعني تيك بارتن أما إيدني قش قش جم صرافيناي وقش جم تجاري أبانا مبالغ مزنن أم بيجم مليارات إلي رسوري جمان أم بيجم عملاكن فبيا هنا نهاتي قوهرتن بيا وجمع الناي جوهردجي بعد بحصن دريام مصرفها مركزي لآل فرقة جو مستقبلا جو فبيا للشامي كشيبه أما أبراني كم هنا الجم صرافينا وجم تجاري مزني يعني
0: دلبرين تبري خدا مدير جي وينات شترقو چه معلومات الجوم ويناهبون تني تاوان هاي قوفي مداهاني دريشتر بكين
2: نا قولي مجي فهم كرن نو اف مدان ناي دريش كرن بس كا اوجي بخوا هنا بوك بجي فهم مكري هنا موضوع براستي كسك فهم مكري هنا موضوع كا ابريار كاوي چهو بيطا باندن و ابترين كفن بأما بالغ مزن هنا دناف خلكيدي وجم تجاري وجم صرافيناي فكسك كسك أبتشي باورناك كأب ريال جبوش دا كتير حتى أنا كسزانا
0: بلي جالك سباس جبوي تابي يا مني راديو أرتا لحسك دلبرين موسى تمارا بدريا تليفوني ساعت خش
2: سباس جبوش
1: سيدان جالك جارا پرهاتنا گوهرتن پره غیرینه لبوی آوائی کسی که ندیوتیه راست جار ناجی آنا امپری کفن دناف دستی خلکی ده دبینن لیته واتایا گوولو هنکی حطا بی قیمت بو حطا گو نما هاتن خرش کرن اجاش برولو او حریه کلو هنکی بپرهان ای کفن احتفاظ کرنه لبوی رنگی هان و بوی مترسیا گو کتیه ناف خلکی بلکی دستدو سی ست حزار و چار ست حزار لأو قیمتا زیده با لیگو ایرو ام بجمیرن و ام چیک بکن و چقیسی تعدل خلکی بی اگر ام بحسا او كسي جوك بتايبت دخلي وان مزن صرافن اي جوك قالك يتعامل وان ببراري ويخلك شاب كن يانا شارن بري خبدن شامي دي ساكومك مصروف لخبدن يان او برانا بمرن يعني اي جو مليون اكو دو سيجي هب نار شامي جبر جو مليون كي الخبد وهر وفقر انما حوجي
0: هر كي مليون كي دلدا
1: اي جاش برولو مترسيه خلكي روج بروج مستر دو بنجبو في مساله ها تشقيسي روج ده هاد بس نيشان كريم بس خلكي ما بهي في بونغو تمديد تيك تمديد چه ببه حتا آنا و وی کلی که تشتکت نیه شخورا پرسینه که دناو ولاتین باجاری دوری ده هفکاری ما چه کربون نده پیر دی سامت خوازن لیگو هدار بکن و بی خلق در باری ویه که چت بیشن
3: او براستی مرسلاب عملا نهدر کتی و عملا کفن قال لك جماعه هن تعداد بين جاري استبدلاء عمله يعني دبين عملنا ما كيفن قبل دبي حصرا انهبه فقال لك جماعه تعداد جيماش كي جان هذه جاريين درن الصرافه فريق كيف ما قبل ناقني بحصرا انهبه وكذلك الامر درد كاناج يعني جارنا قبل ناقن فابتش تعدل مرادك هم خوازن هي بيد كنو شك هاف مساعده مناقشات خش بهادي ومهبره انه تشاوا ام كاربن اب عمله فاكه من جي خلاص من هيدي
4: از دربی سینه. اف مرسله هانی مرچه نبوده، اینو کسی که پریکه بنجم اش دستم نگرتی، یعنی قبول نکردن نجم بزینن دکانچی بالاخص. یعنی تقریبا مدش جوهرتن پریل جمه، مدش جوهرتن مکرن پرینه. اوجی مثلا وقتات در مصرفه هر مثلا نحم في عددن مثلا ايم بخوم پریل جم خو جوهرتن في آپ انجی تنه دان ما دقتن ادنه في آتی دنی تننن یعنی.
5: أنا من مدينة القامش لي اللي الخمسميات القديمة اللون الأزرق ما عم نص المحلات ما عم نشتغل فيها والناس متخوفوا من إنه إذا ما مددوا مهلة تبديل عملة والمصارف المصرف ما فتح فمشكلة الناس اللي راح يوقف السوق بشكل كامل يعني خاصة العملة القديمة الألف والخمسمية.
6: أنا مواطن من قامشلي واليوم فت عدة محلات وصرفت العملة القديمة من 500 الزرقاء ومن 1000 الخضراء والألفين الصايرة بنفسجية والـ5000 الفضية ما في تخويف لأنه في قابل التمدد للسعر بس المحلات عم تتقبل العملة القديمة لسه ما في شيء تاني لأنه في داعي لأنه راح تقبل المدة وتزداد المدة عشان تبديل العملة القديمة.
7: أنا من ديريك عم ناخذ العمله القديمه كلها مين ما ناخذها بياخذوها منا ان كان فران ولا القصاب ولا مين ما كان ما حدا بيعارضنا فيها ما عندنا ولا ليره بالبيت كله عم نصرفه الحمد لله.
8: ديريكي ما ودي كسك نقود نما ما افرا منا ماشين اي كفن فري كفن ماشين فري نوجد ماشين وي كفن جد ماشين كس وجمع مال هنين يعني اول فري حمي ام صرف
0: دلداش برکو ایروج روژا تالیه جا خلق تفده لحیویا بریاره کنونه که هلا ناس بکن وی اف مدهانی بیدرش کرن یا نا؟
1: شوها روجانا هفالي من بيلجي تاكلي بمصرفة سوريا يانا فنديرة دكر تشتي جوجير دو جوتن تاني وي حفتيا بي جوهرتن دس بي بكالشامي حطا بكلي تشتكتنا يا يعني.

0: تاني ام دي بيجن ورا كهرباء يان هات و نهات اف برس غريكا خلقية ده هاديني ده و اف برسا خلقية و بيري كرنا خلقية جي كهربية جبرغو لدفر عمك جل لكم دبينين إيصالتي قد كرن بتايبات آ جانتوران وقت ده سبيكا خلقية ده مداخو يعني كرن قو جبو يا برس غريكا قد ناف خلقية ده بشي باجاري حسكي بوستيدان ليد حفتيها بوري ده مدي هياما چند روجان قو عمودي جيش طاريبو جبر نبكار آنينا وان جانتوران أفيا كايا خديين جانتوران دبيجان جبرغو كيماسي كتية دانا مازوتي ومخصصاتي وان أو دي لقو تعدل وان بي قو جار جاران هجر مازوت نمينا بتمامي فينخن يعني كيماي تيكفة دانا ساعتان
1: شخدو خدي اك سهري جن مازوت جبوي وقو هستنا آسو تمانية جمار دا ديار کرن دل داقو كمية سيست لتري هاتية بلاف کرن لسر مولداتان جبوي روجة كي بتني جات دو هف بيوينك ببريز احمد تم ورا تشيكر قو او خدي چن جنتو راي لباجار عامودة بيرا او بحثة او مجارة مازوت كر او نبدس غستنا وان مخصصاتان كامي بهفرة اللي قهداري بكن
0: قدارین آرتا به من ریه بریز احمد تمو خودی گروپا کجه جانتوران لی باجار عمودی دما تا باش به
2: دما باش به سرچه عبا گل کیف خیرین
0: گلک سپاس جبو تو تبلیبونه تبریز احمد چند مولده تل باجار عمودی هنم
2: سپاس جبو وجی جبو ازا آرتا چار مولده من باجار عمودی
0: هر چار جی جس یعنی ای مسا اینو ایدناف مالادن یان ای سوکی جی هن
2: نانا ای حاران ای ناف مالادن
0: ايه ناف مالاني
2: ايه حيش ساعتها
0: بشغلين ايه حيش ساعتها
2: شعر ساعت بروي شعر ساعت بشغل
0: كن جيبو جارة داوية في خص دووية كتبون
2: دووية كتبو حيا ساعت دهوني في جيبه كتبون ايش دهوني في طفيا
0: دهوني في ايواري
2: ايه
0: چر طفيا
2: ايه حارس بشغلي قوام طوري ما طفيا ايش مازوتي
0: مازوت دوه نمال جموع
2: مازوت دوه جمع نمال
0: دو بيستو حشتي مهيبو كرم بك
2: حشتي مهيبو مهما على اساس بيستو حشتي مهي دس بيدكر بري تم بيستو حشتي مهي مشكور قد دكر مازوت دو امبوان شغلين طبعا بيستو حشتي مهيبو جا بيستو حشتي مهي كرم بيستو نهي مهي مهما إذا إيرو أما تواصل بوان كر آمني محروقات سر حالا خداني إنه خدية مولدات كسك تواصل مرنا كي مازوتا أمبيرا تنهي
0: كن جيبو بيستونه؟
2: بري دمها تقريبا دمها بو بيستونه مهي
0: يعني وك مخصصات وحر بيستو حشتي ما هي مخصصات خوكش دستندن لسرهف؟
2: نا هر اسبوع جمرد شاندن حسب توفيرا مازوت ابو مثلا جانا جي هر سيرو جاب جانا جي هر اسبوع كيف حسب مثلا الجمعة هبا مثلا ام تشار مولدن جمرد الجمعة هبا 6000 جمرد شاندن مثلا تنا با 4000 شاند محرك 1000 خصواند مثلا 6000 جانا شاند ملوان دوزع عندي يعني ما هو كيف دود خص حرك موتوري كيف مكمد براوان دي دا
0: مالي يعني بيستو حيشت او اي جا مهد قد
2: مهد قد بيستو حيشت مهي ما همت هم دقد يا بيستو حيشت مهي كري بيستو نهي مهي اجا طبعا اف مازوتا قوي فتريجي مازوتك زر مرداد بري وقتي ايامي هات انجمار قياس كرن حرم والداك مثلا استحقاقي وقيس وقيس تيرا يدكي ايامي مازوتا ديريب او مازوتا ديريجي اه جرام و اه صور بو فعل تيرا مدكر ويا بيشتي مازوتا ديري قدبو بو مازوتا آمي فيدا مازوت اجمرتي وق بنزيني يعني مثلا دروجي د مولدين 25 لتر دخوار بو افازر بو 6 لتر اجا تيرا مناك خدي وكيل هما بوقت بفن وفتح انا خدي جات سريم هي بدو ما اجبو علم دنيا غير مثلا عالم د هين قايه د بن شف جي بلو درون قاي كب اول مجوار اداره د كرو بيجه
0: بله
2: جبا ا في مه بي جي مه دي مازوت قلت كي كيم بويه يعني بقطاريش مرتين. تشتي بيرجي حر شار مولدي من حزار لتجمر هاتي. حزار لكات كرا شار مولدي سكانيا بيجير شبكة.
0: تيرا تقيسي بو وعادة تقيس شطرتي.
2: حزار لتر.
0: بريب او حزار لتر تيرا تقيسي دان تجبو شار مولدا.
2: تيرا روكي.
0: وكي دن بري وقتي دان تقيس بو.
2: بري من امشترقو جاراجي 6000 دان من دفعك. جاراجي مثلا حر مطورك سي حزارك تيراوي تقريبا سي روجا ديك حر مطورك سي روجا حزار الترتيري ديك
0: انا دفعة داوي تكنج استنت
2: دفعة داوي استحقاقي من حزار وحشتي لتر مابو كنجي بو والله نظام ناي بيران بري سي روجا وسكيلو والله
0: يعني بري سي روجا تستنت بو
2: اخر دفعة
0: بريز احمد حفطيه بوريدي عمودي جشد طارتي يدما او سدم تشبوي تشاغي ولو سي تشار وجا حر جاري جناتورك لي زيد دبو يرو اف جي فيناخ يرو اف تاغجي تشو
2: اوا تشلو بو ما مستنوز دي مي مازوت دفعك هاد ايق لحقي قد كير شكر قد كير ايق نلحقي تيرا وينما ايمز لحقي من قد كير تيرا مكر ونك شباب ما حياة هاد من قد كير نقو مازوت نما خلاص بو اولو چي بو جهانك جي هاد شغلاندو ونك جي نهاد شغلاندو
0: دوه بلدية قد كو يعني غرك مازوت هبه وغرك خدية جنتورا ونمرينن و ايرو تشكيدن دي بيجا كاوانا قو چي ون بابري خانة داوان
2: والله ما مستأمج بهيفيني قرد شا ما قيب دلمي عند خوازن ما أنا حرق مولدين بتيجي تقريبا قش مرفي منن وقش جيراني منن وصدي صلاد أمنا فردو دنن أمجي فيت شيد خوازن إيكا نظام قيد ندس نبدا سيوانجي دو جبينك من المجلس يجيهبو أم شو جي ما تشتك جافي منكر
0: وشلو جافي منكر شدو قوتن حيا وجافي منكر
2: إيه ما تشتك ما تخص مجموعار قوت أم زامبي بيك ناية وقيكا ندس سيوان ديجي قرار نده سیوان دیگه کامل نیست.
0: خسته که آوا چبو؟
2: خسته که آمه گم گم خوازیم که مازو توان دور مبوه فره. و آسور گشمر بی دنیا گرم اف مازو تا گوگ بنزینه تی و دیو کیب جان جی ایواری تی بی بنر جی بنه تا بیوان دور آبی. بزرگ سیوان دیپا اگر شکمان حالو بکی نیم تو اگر تیر داده جی. جبر بی مازو تا سیف گوگ بنزینه ای. جام گم خوازیم ولو مازو تا مولد تا ولو مازو تا حال خوب حب کی تاری بی یک اولو سور بی گه مثلاً تیرا میشه بکه گام جی نقطن داخل هم آب و دوتا ما بوده فر مثلاً استحقاق میکنه گیم او نزدیک او
0: مجلس نابیجی چه وقتا گون وان رونش دنی خود وان پیشنیاری خود بیجن خواست که خواه؟
2: ای والا اوجی ما مسأوجی تسجیلی نون دو به امجی تد پیورابون امیتید مشتغلون حرام تی جواب میدن آگر
0: تمی ولو یان افترا داوی من دبین نولو برسف زوت نیو یا برسف
2: والله جان اجی جواب مبل گرا جان جی جید هات و جان افترا وی دای خاصه دنم چی جوارد بجن تی جواب مبل نا گرا
0: دو بلدیه گو خدیه مولدا مخصصات خوستن دنی یعنی بگشتی و اف ما گشی و به شغل اندن و واش دو دی سا ایجا قطبون
2: اریم ما هم مشتر گو ما هم مشتر هجمه هید بلیش ما هم خلاص بو ما اما ایم مطوری منطفیان إلا حياة دوب مهما قد يطفيا مطورهم سيري في مهيكش شغال بوجه
0: لي بلدية زي ذكر دي بيجاش بو مها بيجي وي مازوت هبا إيرو وقت أولو دانين ونجيان بلدية يان جم كسي بر برسوانا قو أفجي
2: ما مسافيسي أشخور أبوم وزي تلفوني دخين مازي جاخوي محرقات عليخد حياة من الحلاوي ننري من دقي خجر شان رابوم بشتي من دقي شان من الحلاوي كدم حلاوي حلاوي دي داني خودية مولداتا كسك بمر نشتغل مازوت أمبيراتيني میخواد چی بیش مجبور لیخش بیه نگرانت مگه بچه من عاجز نیست.
0: آن اونی چی بکن خودیم ولدا ایروی عمودی دی ساتاری به گوری دیت نوا یا چاوا. اگر ولوما.
2: والله ما ماستگ مازود نیه تاریه ده به. والله مکان چاوا. این مطورم ولدا ای سرم محسوبن کریابان حراسه سرم محسوبه عطلق املوان دیگه سرم محسوبه. ام خوازن ام هیویل گه شغال بگو بیشغلن. بیچاره خودیم مازود نیه یارا بیکام چاوا.
0: مالي يعني قال لك مولدات علمي تتيد هي جو ايرو فيناك هبن
2: نعم مولدي عمودي كيش فيناك هبن
0: مازوط
2: ما هو قد جاي بسر مهيكتي يعني مولدك ايرو مازوط نيه يك جي فيناك هبن
0: تي چت خوازت بيج لداوي
2: شت خوازم والله ام هيفين قرس هازيه ما جمر مازوط بو فرينن و ام مولدات خو بشغلينن و برزگريك درنا كبن ما ام شت خوازن ام جي زارو كيفي ملتين زارو كيفي شعبينن ام بي شت خوازن قال لازم مر افكار يعني ما اقول
0: قال لك سباس جبوت او تبليبون اعتبرز احمد تمو خديه چن جناتوران
2: شو باجاري
0: عمودي بارب ساعت خوش
2: ساعت چاوين
0: افبو سیدان برز احمد تمو داخو یعنی کرن دوه گو عمودی گشت تاریبه لی پشتی وی هف پیوینا ما برنگه کی اسعافی دیسا هنک مازوت لخودی جنتوران ها تا بلاف کرن تنیج بو روژه که لگوری شوپاندن هفکاری ما سوار کوی جویم بجاری را ایروژ کمیته آ جنتوران آسو تمنیش خو دنگی خوشیر چاندنه دی بیجه مخصصات وان یه جنتوران وی وخوا بیمینه لی بری هر سی روژا میناکش 1500 حطانی 2000 لتر دانوان آنا وی وخواب مینه لی وی دانه ببه روژانه یعنی اف دانه مخصصات وام وی بمین برنگ کی روژانه ش بو گول ناس بکن ش بر گول ور چت چید بستیدان پرسگری که چید بی خودی جنتو را دبیجن اف مازود زو چو تو تیرا مناکه ای ایس و تمنیه دبیجن نا گرک ام مخصصات وان لگوری وان ددن ایجا دبیجن مناس بکن بی اف والاهی لکویه سدم چیه ش بو گول مر خویاب بی بكاغلو روج مازوتي يان تشكي ديتنا وبهفرا بيجي انجار سريكي براسي جلكي باشا هاجر ولوبا وهاجر برا روجانا هبا
1: انجاش خوف برس غريكا جانتورا نبتني العامودي دلدا بهاجر ام بحسا ديركي بكن وبيتر بحسا سوكا بينا بكن كو اف مجارة ابي خصنا جانتورا سوكي اوجي مجارة السر دفي خلكي يدفان روجا دش برج انجاما كونا كوكيك دنابرا او خودية مستثمر وخودية اندكانا دا تشيبوية اف هي ده هيف سوكا باجاري ديركي بي كهربيه جد درباري في مجاري ده غوران رشيد كو او اندامي كوميتيا جنتورا اللي باجاري ديركي دفي هف بيوينا بي بحسا سدمين ويناتك افكاري ممالفا علي بيرا تشيكريا كامي بهفرا اللي قهداري بكن
3: گهدارن رادیو آرتا صبح بخیر. گوران رشید بر پرس لجنا مولدات الباجار دیری که میوان می مرحبا چاوی.
4: مرحبا سرچاوا.
3: کاچی روکا مولدا باجر جمر بیجیا سوکا باجر. اوا بیو کیشه افچند مه.
4: دنباش وره. جبو جه مولده جه کی مدنی بو. خوی گو افچند ساله هونته ده کره نه اما مولده خوراکن از جه آوا بکم. ما گو تی تمام می جه کی ببینن. ما حول ده ام جه کی نیز ببینن نیزی سوکی بی. بر تکلیفه کم ببی ام بچک دم خوار اما ما جهدی جه حاضره بکی اف هیفونی ده هیفه جی جه حاضره بش بو اشتراک ها طبعا جه ده گوهرتن اشتراک چه دبی ما جه که تام نیز دیتش بر تکلیفه کم ببی ما خبر دا سوکه بریا اتحاد او اصنافه و روش اوه جه حاضر بیا مولداد جاهزن تنی بس شبکه مایا و ویورن شغلاندن گران جبو حقی اشتراکه سوک کس ندا یعنی و هاتن جوین مرا چکرن جی مولداتا و سوک کس ناده حق اشتراکا کس ناده سوکه هنک طاقه دینانه هنک بطاری دینانه افکرنا حمید بجن ام نادن یعنی اما گو امی جوینک دی دینن امی حلق دی ببینن جبو وی مسئله تی یعنی هنک هنه بلکی نکارن طاقه دینن اف بکن پس گره که مازوط درکتنا مازوط گلک کین بیا جبو مسئله تی حاراتا اف مازوطا حرجی کین بیا ما تنسیق ام دکن باتحاد را بمجلس را بمحروقات را جبر ام وی پس گره که تام چارا سر بکن اما جبو جه حاضره
3: فتراوه جه دی دف چقاسه
4: هاي ونفتي هيا جبركم مسالتي اشتراكي بشكي خربطة كتيدة ما تخوست ام كين بكين تكلفة قلق كين ببي تديد كفسر حقي بضاعات يعني حتى جمتي اما قمرق جرام بيا حقي كبل جرام بينا مثلا بريب دولارا بينا هاب 4 دولارا 4 دولار ونيفايا حسب فيجا اف بشكي بونا بزقلك هرچش جرام بيا يعني
3: شبكة كيفن وضعي ويتشي
4: شبكة كيفن عيني جهي خود ميني اما جهي نورد فير ورجي وري مدداندن حتى جهي نو تديت هر مولدك 4 مخرجن هنا كان 6 مخرجن دفي اف كبل وري دينان
3: يعني انها مشكلة حقي كبلة كوج مولد بقى جي شبكة كيفن جي لوحة شبكة كيفن وبدأ خلقي
4: بلي عيني ولي تديت او شبكة دمينيش سوكية شبكة سوكية اف مستثمر غيري اف بي تاني او جناتوري رابي جناتوري قديد كيفي جيدة مستثمر جينو كيفي جيدة اما هر شبكة دمينيش سوكية شبكة سوكية يعني
3: اشتي اف وصا دانوستاندن سرفي مسألة چي بيل سرا قاندن وخوية دكانا آن مستثمر وديدن هنه في كيشي حل بگن
4: اهري ما هول دام حل بكن يعني ما خبر دا انو فا اواجي خبر دا ما كس اشتراكي نادي ما هول دام حلكي ديجرة ببينين ام تكلفة كيم در بكن اف بكن اري كار بمسوكي را تديت يعني ام جي دچن مثلا ام جي دچن غراضة دكرن اف دبن يعني سر مجي قران دبي
3: قران رشيد برپرس لجنا مولداتا باجار ديركي ميوان ما بو گل گل اكسپاس
4: دم باستر چاوا
0: اگر پرس گریک آمازوتی تنه به پرس گریک اگ دیتر هیا کاوی اف جنتور لکوبی دانین اف شبکا کون آما بو پرای نه بدن تمی اف ناکو کیجی حاضره نتنی لباجاری دیرکی لباجاری عامودی جی گوش بریا چند ماهان دمتکارم بیشن زیدی سی ماها لطاقا مستوصفانه گو ناکو کیک هیش بو مسلا دانین آ جنتور گو او تاغ بتواهی بریا حیا تقریبا سی ماه حطانی چار ماها سیدان گو او بی جنتورم تمامي جهاتية راشتن
1: يعني جويدة ميحطاني آن هاجي أو طاقهاني بيه كهربية أمي زيدة ترناس بكن بريدر عبدو يكجي ويتاخي بشتي فيستراني

0: قهدار ما وكما جوار داخل يعني كرن جبو مسألة يعتغى مستوصفية ونهؤونا ديتنا وانج كهربية كهرباء جانتوران قوش بريابي تري سي مهان زيدة تر والاتيك جوي دكي بمريم امي بحسابي برس غريك كي بكن قلو كا برس غريك دوكي دكي دي جبو چيا كا چاوا دبارا خودكن بريز ريدر عبدو يكج خلكين تغى مستوصفانه الباجاري عمودي بمريم صباتة بخير با صباتة
1: بخير بكي بشتو
0: سبات بخير ببرز ريدر جبريازي داتري سيمهان طاقة وبي كهربية چوبو يحطاني قو مولدا واني طاقي هاتي راهشتن
1: مخده مولدا ماني طاري بيدا راهشت مولدا خواه وخيو ايمي مرنما دوفي از مولدا خواه راجمي وراهشتي وشو شاقي دا ام بي كهربا ماني
0: چلو نما پیر دوفه جو چه آلی ده بریز ریده؟
1: دوی مازوت این آدمه و حصله ایمه پره این و قوت امنا گیز صالحینم و راش میتوری خوب میشیم
0: بلی اف جبریا سی ما هادم ما اف خودی جنتورا گشنه نفس اعطالا و دانا مازوتی وکه
1: خودی نفس هبه بس جامعه گوخه ایمه از نکارم از میتوری خوراش اینه میتوری خوراش دی
0: بشتی راش
1: دی بلدی هی ایش خوشوان نانی میتوری خوراش دی میشیم
0: مالي مستثمر كينه نهات
1: ودي مستثمر كينه هات هات على اساس ميتور انه دي ميتور عادينه بس جي ميتور برمسوس بيدي بهنا مازوت وبهنا دخانه مالبات دوراوي وكم قبول ناطين وباي حرد باله هي مثلا با مدرسه سنسي كريكاوي حرد باله هي دينن واود بناء لازل فردينن يجبول الهبنكين
0: مالي انا جوي اي ميتور اي بري الكيده كيبو
1: دبر مسوس فيدي مقابل مال امنه
0: يعني اجا جيراننا ما قبول دكن لويده كيدينن وخديه افي مستثمر جد بيت فيل فيربه
1: خديه مستثمر جد بيت فيردينن وجيران جد بياك يا مجدن جيبي وبين مازوت ودخان اويت كم هندريمتي اما عازن يعني بير ساش سامح حملان يعني نما تقدم مرة عند فازن واجي بالا هي يعني حتى كاري نجي بالا فرج من مدرسة سنتي أو شيء فري مثلا بش ما عرض بالا هي بري متورة العالية عالية شتي والعالية غربي متورة يعني عرض بالا هي
0: بل أي مستثمر جبو تجي وين أقهرة
1: يوم ملك دبي جبو أز قبل من الرأي قبل والمكان بكذا وتبيس قاطع زي شو خد يعني محرك تي ومسألة دعوة برال مكتوب نزمي قاطع بري قاطع إلكتروني بيمشي أي خد يعني محرك تي وبيمشي خوشة تشي سير كيف خد يعني وملاد جي بيتشي قبول ناك يعني حرك بي وبرال قاطع تسيس حزاري حق قاطع وكبلاء ونظام اشتراكي ونظام شيء محر يكتي ودعوة تشكيل مكتوب فملاد سير بي ومنطقة قبول ناك البيتشي
0: يعني هم بون الدبش ايكو قبول ناك برا بدو جوجا مولدا بي نقلاندن و ايكو دبشا دنك تيما ومجا عاجزن برا الفرني داني
1: بري
0: حل چيه و بري خوا داي كوميني كومينا و هاي تنهي
1: حل مش بلدية جوجوت ومش كومينا جوجوت ما غويا في قمناكي ابي مثلا بر مالي وان با هي حل بديل هي انو عرضي فالا هي جي هي بس مستثمر قبول ناكي وملت جي دبنا أم قبول ناكي دبر مالي مدبي داني جبينا مازوتي يعني دين جيوي حاس عاد واسه مثلا اي دور اوي بشي عادسي يعني نكار هدور مشتغل دشتو اجدخان اوي شباكي قد تقريب دكرمي دمين فشبو اولو أم قبول ناكي واي مستثمر جي دبنا البيدو كي بشي از كبلا بكرم ومدد ريش ومزام شاواي او جي حجات دي كجمار شيركو وبولو ماي
0: اجا هون خودي انتاقي هون دبارا خو شاوات كن يعني أفهي زيدة تريسي مها هون بي كهربانة
1: بخدي إيه مثلا وقت الشخص يمي مالا مي متاقة شخورداني از مجبور شخور طاقة دي بديري وي شخوردينم سبروكشي طاقة هي وبشكشي عم جسر بطارياني اي نارا تلي وخدي شك مقامي شو لبك
0: بلي طاق شولو بفي اواي قل لك مالن هون
1: بخدي تقريبا دورة صدو حفتي بيج مال سد
0: ونجش بي كهربانا بيتري سيمها وقال لك جاراقي كرمك
1: ونجش بي كهربانا سيمة شارنا ونجش بي كهربانا
0: وقال لك جارا حقي كبلا داي
1: ودي جارا كسرا اختي بنه داني مدى وجارا امالا باجار يجي نفس الشيء هاد قاطع قوار جار دي مشتراك وقاطع مجار دي دا وغاية سياج ديتيت ونجار دي حقي كبلا و اه قطع اشتراك نهبته يعني حاليا كنت بيد على المدك نقوله يعني وضع عالم يجي تعبانه فقيرا هناك عامل عادي هناك وضع ناس معين بيتش حاليا كبير وخراب خالص سيس حزاري يعني رجع عامل بيش بيش حزاري بينجي حزاري ما بيجي
0: حل شيء يعني مجلس نابيش كاتش على سريج فيا كيروي شبه
1: مقدار شنر بان شو مجلس مجلس بي هر بلدية درن بلدية بلدية جد بي بي يا أخي يا خدي ميتور بيعمل بردين يا مثلا ميتور عند ناين حل هي يعني عارف بارا هي مجلس هي مشكلة بر مصوص بدي حتى إيه نخش قديم مصوص بإشياء عازي حتى دكتور نخش إيه قديم شو ربو ما ربو بينا إيه كي نخش
0: مالي و جا ضريبة مزن خلق داتينن تعدا مزن
1: ضريبة مزن ضريبة مزن من لد داتين يعني أول وأخير من لد يعني كده ومثلا أخوينا ما بدخل يعني
0: هذي ده كان شهر سريع جوارا بديتن يعني مثلا يا أفا كبلا حر فترة كيجو كبل بيدان قال لك زحمة حقي كبلا شان سوية قال لك سباز جبو تو تبليبونا تبرز ريدر عبدو يك جوالاتين تغا مستوصفانه جباجاري عمود مرابو ساعة تخش
1: تخش تخش تخش تخش تخش تخش
2: يا عمري

0: جارك دنا ملوه فجريان قهدارين آرتا بمجارك دي ترج مجارين بودكاستا بيردانكا جزيرة إروج خلق عما قريدائي شنكاية كي كيفن قلقي نافدارة للدفر عما أري أبخونا في ويمجر شنكاية لتمي حشك حرمل حرمل قلق تشيروكين جنا وآفران دنيوان دهندري خدا رادهيجي جبر قبويا وكرح ليكي دناف برا چاندو هونرا دا فريدة حرملة سوري أو جنينجو حرمل قال لك يبدو هستن هناك راست قال لك خملان دين قال لك كذا خارف جي تشي كرنج بوغو مالي خوا بي بخملينن وهم جيبو بوك بشكي خوش بونا مالي وجياني وي
1: شخوا ميوانا في خلقه جي دل دا جنك خودي تجربة و چيروكن خوش امي پيرا ناس بكن تجربة و خبراو درباري في مجارة هاني خانم سارة علو ميوانا هفكارا ما دورين علي بود في پودكاست دا كام بهفرا لي گهداري بكن
2: امي ايرو و ببن رويتيا كا دنافا كالابور و هنري دا بشيناتيه كه نافدار و كفنارا هرمامه كو چيروكي نجنان و آفرينري آوان ود حاوينه ام بحسا حرملا سوري دكين جنان حرملي و گوهراندنه هنر جوه مودل و خملاندن چيكرن دا كل مالن خواه دالاقتينن و ببا بشك جبدويا مالي هم بخير هاتن في بودكاستا كو اميري ويتيه كه دنافبرا چيروك و ديروكي دابكين لفر ام پنجريه كه ودكين لسر چيروكين كو دسران سري دميده جيانا مروفان چكرينه ايرو ميوانا منجي جنكا خدان گلك سر بيهاتي و چيروكين هجاي وغوتنيه اوه زانينو ازمون اخوه لسر في مجارب مره پاروه بكه بمريه خاتونا دسترنگين سارة علو تو گلی کی بخیر هاتی پودکاست ما سارا خان حرمل چیه و تو چاول سرو بو
3: خودی حرمل بری خلکی بو چاوا بو نظری بو وانتشتولو خلکی شورتانی ای دادر قاندین ای شور چاوتاندین ای مسرت کرین زینی شورتانی جی گراتانی خود کرین زینی شورتانی شاوتاندین برزارو کی خو بر حیوانی خو المالا خود گوش بو چاوا باشه ایب خودی چیروکا حرملی امزه اولو جیران و ناسی خوام حلمین مدی چید کرن مدی چوش خورج گره آنی چوالک آنی زاروکا چو آنی شخور جاچه کرن کرن اوی وقت زینه شخور بندر خوبه کرن شخور جبو چعواز بو حیوانی خوز بو تشتی خوگشی آنی دو باشه گلکی باشه نهاوین نبهاری همه پایزی اولا پایزی کلکی چوب شینی تانی او جا میں دار بیت کر او کی جا دے اشکی با اشکی دشکس میں شینی دار بیت کر دی شینی با اشکی چینت بو 20 سالا جی مین 10 سالا جی مین تے دار وک خرانا بے نظارو بشکین ناش کے الا زارو دے سو با وزنی بشکین او چکی وی انا ناش کے او دی مین حیات بخواز تے کان کی تباوے سے تے باوے سے سالے ما سالے حویلی ما چیکر تے دولو عادت بو ما بلکی زارو کا شش حفت حب چیکرن ای به اولو بساتلی اوی بیریه چه کرن ایگ به دارا چه دارکا اولو خوشک شکر چه کرن ایگ شکر کرتون آشکر کرتون آنی اولو وقت چعفا خستین شکر چه کرن یعنی خیر شکل کشکر بھاوا کی چید کرن خوشک بون پاچکا پاچکی شین خوشک بون پی گل کی مرس کرد خستان مرس کرد پی داروید کر یک بی یک گل کی خوشک بون زینک خوشک بون و تشکی کم بون یعنی عرفو عادتی مای بری بو خلکی پید کر
2: سارا خان جبه کو ام جه حرمله خمله که چه بکن چه جمره پیویزده که
3: گنده ما چه ند بو و لوی داری چه ند بو اصلوی لوی داری چه ند بو لشیقنی آنا گنده کی شیقنی او جی تدید بین کلکی وقت 10 کلومتر دوری فریلی شیقنی لوی داری چه دو گرتی دبو پالا گریوی چه دبو سارو کا چوش خورتانی چید کر ای والله تکاری و دروژ آجی درس بما و تکاری و دلسر بما پتال با تکاری وش خرو که جی خلاص کرا حکت تکاری بو تاجر دوی درزی مثلا پاچک ما قصد پی با قصین پاچکی خوشک ملو دوی تپی چی که
2: سارة خان دما كوهن لسر حرملي وموديلي دخبتن زحمتيو كوهن راستي ويتين تشنا
3: زحمتيو ولا حياة ما تشو تاني تشو تاني وجع دوي ما تشكرا دوي ما نشتا عشبه قفا عشبه ويبفرت ما جا عدلي لي دكل هما ما دعا جلا ما تقودام تشكن زبونا فرت مرة بو خوشك تشيبه هنجي كيف ما زير دهات براستي كيف ما قلت كي زي بعد ولو وقت أشقد لي خلكي دبو قال أو حرملا ولو خلك كيف أقل كيف بعد وقيتش كي زينك قلت كوشك بهندري خوات كرين
2: باشا أمد بينين قال لك موديل جتينة شكرين أف موديل چنه و چه معنى واتيوانا
3: خدية ما أزبين قلت كي حال شكلي بهاني زبري ما شكلي وي عولي ما نزاني بو بشكلي وي تشلوغي بس من ما با أفيل على شي تشيد كرين ما قولو الجمعات دي قواد تلفزوني درد كت ما الجمعات ديت إذا ضروكي ما جي حلمين خودي ما اي وك اي وانشي تشيد كرين و اي قولو وكاغتي جي تشيد كرين و اي ساتل جي قلد كرين وقولو كنو كنو كنو حياد ريش كرين دي عندن عردي يعني قولو خوشك قل كي درد كت وورتاهن درد بات كرين شكلي وي عولي خلكي تشيدكر وقباكي بو عولو خشك تشيدكرن كيمو زيدا حياك بي او تايايا قش بي فاتكرن بدرزيه باتكا قش دروتن بي فاتكرن الكرن منزر وجبوك شخور دالقينن وقلكي خشك بو وقلكي باش بو
2: باشا خلك ايرو تشاوا بيشوازيا خملين جحر مليهاتنا تشيكرن تشاوا ليدنرن
3: خديقي زامس انا يقيناكم عالم يعني قلكي نما ولو إيمانا خل كيف فانت شتاتي خلت بأف شتانا يعني أم منزري وكي دل هندرا دركتين كمان فا منزرا نما تي دلي وانا ما دوي ما عفتي جي إل هندري بابو جي آبيتن وما عفتي أم منزري إيه بس إيه ما باري دلي ما دي قلكي خوشك بو قلكي چيكا ما بيدهات قلكي قنياتا ما بيدهات أم بي تفرحين كيفا ما دهات ما تقوتش كي غريبة يعني تشكي أصاري ما يبري مثلا إيه براي ما ايزي دياي كيف ما قالك ايزي اردهاد ام كوشكو بري خواه بدوبون ما كيف ما تشتيو اردهاد اي خودي انا ما قنية عالم اي بيتي دستي مثبي ازي تشيكم نزمام ساق ازي تشيكم ازي شش حفت حبات تشيكم وازي شن حبات تشيكم زاروكي من الالمانيا يعني ازي جوان بشين براس خورش سياري وكو فكر امي افي اولو بتوك تشيكن بتوكو قو منزري جبو منزري شخورش بو كيف عام بي جبو جعبات بو تشنزري جبو تشتي باش این کارم بگی از ساقم از ایچیک
2: سارا خان چه قیسی گرنگه که نفش نو نفش نها وی کف نشوپیه ناس بکنه و بپاریزن
3: والله از گل کیفام تیست خوازم افتشتی بری گش بگرن عرف و عادت تیبابو کالی مئی افایا افشکو افایا جی باشتر دنیا تن نیی گم بوان عادت تیخو هندانه کنگ ام بمرین عادت تیمچون عادتي ما نما بد قرن
2: وكي كوميدي تحرملي سوري نتني شيناتيك او بشكا جتشان دو جيانا ما يا روجانية جنان دنوا سردمان ده او وغوهران دنا هنر وريو رسمك جبوي باراسنا مال وخملان دنا جياني سباس جبوي تا خاتون سارة على وميوانا ما
3: يا اهلا وسهلا
2: گودارین ما بلا امجبیر نکن که هر شیناتیه که دی کلپورا مده چیروکه که نرخه که هنری و چاندی هل دیگره که دوی ام بپارزن سپاس با گوداری آوه از دورین علی بوربوم دوی خلکی ده جه پودکاستا بیردانکا جزیره
0: به وی کم گیهان داویا خلک خو گهدارین آرتا گلک سپاس جبو و تبلیبونا و ساعتا و تفدا خوش ساعتا هوالی مجی خوش گلک سپاس جبو تا احمد خلیل لسر کنترولی افکاری ما ماهر جی و امادکاری خلک نبیل سفوک ساعت خوش سیدان
1: گلک سپاس جبو تا جی افکارا من دلدا سپاس جبو و گهدارین هیجاو دلال حطانی خلک بی و حفتی بی هم بمین دناو خیر و خوشی دا بخاطری و

ترسو كي ليلي جم رازي خد ترسي ليلي دليلي دليلي. لا نمري نمري.

0: زهرة بنزعلي
1: خواري يا رجل تشتور بينا
0: نقوم رازينا بالبدلي تجري مرينا داخلي الدكتور بقر بنزاني لقنينو بنزاني
1: نزاني
0: تقرب سر حكيم وجراحاي ما تخطر ولا تسري نيشتري

حميده بالقربان.

0: عمر بعض.
1: لا دلي تطبخ معي.
2: تقولك قرش تقولك قرش.
1: كيف أنا بسوي لكنك؟
2: أريد تقولك قرش حنير كذا ذكريات من التركي جي بعيرين.
1: أريد. باسترانا بوان قال لك إنه أفضلت شهيان ده كان باسترانا خش جي. أري والله.
2: إشت فيرد بي يوم بغلامة أم لورت إذا تشغلين.
1: أيوة.
2: ورق ساك كرمان جيمي أول تركيا.
1: أري. يا سيدي أزتي حش كن دول تقدر كي سلافوري زاري شو رأيك؟ حوالي تكش كي جي يعني. هر وها بافي تجد بيت كليبه ويدا تلفونه مش كاست.
2: أري. تلفيش كين عندي. أري ولا يك
3: أيفون بكري.
2: أري. وات كليب دا أحرم. الكليب ده أزقى حالي يعني على أساس على أساس أجير اللي يضخمها اللي فيني من رون نوكيا
1: أري
2: أنسي
1: أنسي كيلو
2: أنسي إشتا أو معني وانا قدوي كليبي ده أو أنسو كو كي أسا
1: أري كي
2: أري إشتا أجير اللي يضخمها فان نوكيا أجي الكليب ده مواركو ساور كريا اللي يضخمها فان نوكيا محوطسة بيلي تشينيما فان نوكيرني
1: أري
2: تلافوني دوفي معارضه ليدخن تلفون دشكي تلفون اوكي تلفون ابو واي
1: هر صخه بوشت كم تلفون ابو واي خاطشكينه ايدلم
2: او خواش ازات مگو كو تلفون خامده خوش كم ابو چاي بگنول تركي ما دوريز كي مگو كو تلفون گوت كي چپ كي مگو كي بشكيل ما
4: اري اينو نگه
2: اري تومن بازين انا هكر
1: اري اري اري
2: اري والله
1: اوجي بيرونك خوش هر حبيبه بي والله مبدا احساسك رائع فعلا بجاع عبد القادر بجي دبي و تشوفي خوش انك بجور دراك بلا تشوفي تي فاكري بن
2: تشوفي مو وني بتر فان اون اري
1: شنو
2: عين شوري خو كوك دورغيه
1: دورغيه نا
2: اري شوري خو كوك دورغيه بس تشوفي مو وني بتر فان اون
1: شوري بتر فان
2: اري
1: اري خيو ام كيتش بكنا جواني بيتر تشوفا انا بنو ام كيتش بكنا يعني
2: والله
1: اري والله
4: مصور سردار كوفاني دبي سلاف وريس جوبويوا
3: سلاف ماجي جيرو
4: كبار طايفين
2: سلاف ماجي مو مستسار دور انا حركه سكي
1: ازون ما
4: كوماند بر انا حمس لافن حم سباسيت كان دبي وفيسبيروي ما جشكر ابو جوانات عمر دبي ابو جوانات عمر دبي خلفيات ستير حماسيه بخلي واحد يحب اغاني غصب عنه احمد كوتشو دبي سلاف جبوي وحاميان بطيبه جبو ما مستا مظلوم سلاف وريس دارين عز الدين علي دبي غني اغنيه كليب
2: سوزي كليب جبالكو استوديو يا ام نكون بداري بكن يعني خطته نورغو ما يبوتو بروبي ما بها ورغوتنا هم جاو سوزا بخو استوديو دخوزه يعني تسجيلنا حي
1: ايمان بوزو ياك بيجي نيري نبي ابو خنن هكاس نيري نخاد بيجي دبي كو عرف برك بما لكو بانه من نیست آگو کسی من وارد آب سکنند آن
2: چرا؟
1: لحن وارد آتیو ترکیسی است که
2: نه
1: آه یعنی خدا بکرند نه او بدی کت رفه بر بیام وارد آب کردن
2: وارد خیر خدا نه بی رفه بر
1: این دیان برادر گلانه ام به دعوی دکنه به ترکیجی قونش میشته بنا ام به عربیجی شوره دکنه ام به کرمانجیج دکنه زمان استران زمانی که هنر تشتكي اورجينال ستاندارد يعني ملك الجهان قشكي يعني اللغه العالميه هنر جهانيه يعني هست هف بشن يعني بالعكس هنر من هنري خلقي بدرنا كي تي خناصك اري تشتكي خوش
2: موسيقى بخوا ايش خو بسياسات سياسات تنير نعم بخوا مثلا عين ما قلنا بخوا لي بقى حرون خدي بتعليق بس
1: انا عادي نير نخو مرك بيجي
4: نير نخو بيجي
1: اري بكي مير كون ايش خو ايش كذا
2: اري امش خوزنا بي بدنا نوسكرن انه ايش موسيقى وسياسه هفت
1: نهفت تنير
2: اري بالضبط ام ترقيد شغلنا ام كرمانجي شغلنا
1: بعربي
2: عربي شغلنا
1: هنرمند دبی کو زمان سیز بکه چی بیای؟
2: هر سه زمانان جی سیز دگم عربی جی ترکی جی کرمان جی
1: چی بیای رایا؟
2: چه خوبت شگی تنها؟
1: دوبله من دیه.
2: محافلات عربی جی چه کردن؟
1: تزانی احمد خانی و ملک جزیری و چه وانج هم زمانی ایرانی کار دنیا هم یه ترکی هم کرمان جی عربی کار دنیا داد پر آبی وانو یعنی پر هل بسته ما بنیره زمان گشکیتی ده هنر انج بچه جبو خلقی دیجی وانا فهم بکه.
4: بله.
1: هنر ما درد مسئله پیاده ما برای آوجی زانه بنی. تشت که نیف خوار گرچه یعنی.
2: مورگ.
1: اری وقتش داد تشت که دوبله مندیه نه نقل سپنه یعنی. تو زمانی که دی زانی بی نه وکی ما که بلعکس و دوبله مندیه تشت که نخرابه. های بیر انسان بیر لسان. هر زمانه که انسانه که هر انسانه زمانه که. بله. حمودت تشكين قوى دارت كيفي دواتاني تشخصت بي تقريبا
2: نعم أقول دواتان دو تقريبا ده حزور و حفتان دو تقريبا حيشتان دو
1: اي نفوسات هي تشاري
2: يكاتي ونما لي
1: أكيد
2: أري
1: كنا دقي قبيا ما بنيرنا
2: ممكن يدي أما تجير أز ألا روبر تاكما برا نفوسي من عوزف تدا يذكيربون نهو مغانية
1: مغانية أري
2: أري كشتو من داس مغاني كر زوت هنا بو مغاني نفوس
1: حفلاتي وشتوتن تينا بوتا شخصي اللي تينا بو يكتي هنا مدى او هنا المدى دعاي عرضك شتو چه دن بو
2: نو حفلاتي ما جور هي مثلا خودي حفلة مارش وريد كي دبين ما تخوستي اجفلين بيكون او فلانو جي مارش وريد كي دبي توتي خوستنا يو تي بمروي فلان ري يو جي خودي حفلة مثلا حفلة دادين ما مارو هجاري دبي فلين فلين هاد خوز ما مشكلة وخطنين
1: برسك تيكرنج خلكي يعني سما سري حفلاتهم يكتي هنا المنظر تسعر محدد جي حفلات هنا هنا المنظر فقري وخذ قبره لحال هنا المنظر كي فقره كحصان
2: حر حر كاسك سعر يخوى حر
1: حر
2: يعني
1: ايوه
4: تشتكي محدد يعني تنية يعني جي مشترك
1: لسوا فرد بي حصن دبي حر هنا المنظر يكيب خراب بهاره قانون يوني هي قرارك ابو وقتك جي كاتي وانا المنطقة؟
2: بي مسألة دو شورين ناكن شترا
1: تم تم شورين ناكن شترا اري اما مسيجي ناكن
2: اما سيز بكنا
1: اي اما ناس اي اما سيزا
2: تركيا ميدي سيز ناكن برو ناك حاري
1: اري
3: موسيقى روحه يعني تاتي سوس كريه كرمونجي عربي هر يسونك غورنيرين خوده ده
1: بس يكي اشتر اختراح كره قلت له شو كنت شفي زفستون صار وسرمي زفستون شر رشي طاريدا وشو كنت ابغى البسط ساز زينب تا اضافه كر تا قسكو تاتي ده ذكر جي كو انه كربه قط خط 66 نقطه
2: اینا اوچه های کربه هم
1: با آزاد بیجا آزاد میشید
2: اوچه های کربه هم بودم
1: اره کرم که ککو
2: مسته طبقه سی

0: والله مسكين مسكين يا قلبي. لا تهرعي والله العظيم اللي ما يعرف صقر يشوي خيو ساعتها تخش
1: بس تيوا صافي شك مظلوم
0: بوي و لانكيتي نتي براستني يعني
2: جبالكو تسوري جبالكو از عوز في ورقيمة برتسنا مختلف از كونم دا موسيقى دو بليزم جي من ارى ابول خدوي اج جسول چوما دو بيكو ناشوز بي بيكو تشاك بي
0: احمد يك وجود بيكم الظلم من التمر بانو از باطما
2: بري من بري من تشكه
0: اوجي تمر عزفت كي لكراو
2: لغنده
0: اي تشرب خرونوني
2: اجلسوك اما جي ويبو وحر درتشي
0: اري و

جي استوديو راديو ارتا جي باجاري عمودي اللي سر بيلا نوتو نه نقطة بين جي دمو تشاغن وخش بن قهداري ما خلقة كنوج برنامية راديو زينة از دورين علي جوارة بيش كيشت كم هر داويا حفتية يه خلقة ايرو جي دنابرا كلابور دس كفتي هنري دايا بمرا بمينن.

0: قدري ما ورزيش وسبور وبتايبت فوتبولك وحسكريين ويز زيدنا كتشن جوان نتني لسر أسطى سوري إيصال لدها من صالي دجي لسر أسطى روج أبايا آسيا دكاريبو قهرمانية كزيدة ومصدر لرصيد خوجي زيدة بكين كتشن جوان بتابتية منتخب سوريا ناشئات بن حفظة صالية و تتويج بون بلاقاب يانج ببطولة يا شامبليونة روج أبايا آسيا غربي آسيا بيهترمي بحصافي مجاري بكين ميوانا منجي حاضر بريا تلفوني بمرأي جول باريزا منتخب بميديا حسين ميديا سلاف التبن وقلك قلك قلك وسري مهل دراستي جي بيروز بفيدا سكفتيانو
1: سرچاف
0: نيشا ميديا قلك سباس بوتا دسبيكي بلان بحصة روجن دسبيكي وكن ام بقرن قفا دسبيكي و تجي دنوا منتخب سوريا ناشئات تاليستي ودكاريب وبطوليجي بدست بخينة بهترج من بحصة في تجربة بك چاوا براستي جي زحمتي او يتشبو القلوة
1: والله تجربة قال لك خوشبو غورف أول جار أز دشاركين مشعورك خوشبو وما بطولستان وما علما خوهل دا ويتشاغي ما تعب أخو قشي جبير كربو وإن شاء الله بإذن أخوذي مستقبلي ما ديجي أم هنا بطولن بهتر بحققين
0: جارة يكيتو دف تولي دبت جارة يكيتو دليزة نولو تنشت أفضل حارس جي تسر أسطى بطولة هاتة تتويج كرن أمي فان مجارانا بهفرة قوتو بيش بكن دساري دجي هلبت أف بطولة قلك أسان قلك ياري زانا لاعبو لاستقبانا نافا خودت حاوينة لأس دخوازم تجمر بحصة إكو جهريما جزيرة تفليبون وان چند كتش بون
1: والله محفت كتش كي كرد بون ج الفيداري بس أمشاش حاب ج رجافا بون ويكي جواها فالعم بيان عطو يا قولاني اجت العرانية والحمد لله أمقش دستك بون وما بطولي بهفراني
0: بدس خصنا بطولي ريك دو دريج بو جاجمال بحسا حاضر بونا ويبكين معسكرية تدريبي چي قيسي بردوام كير والكدري كوم بون يعني وچاوال هفدو كوم بون
1: امبلي معسكرات امي تدريبي قشمل شامي قدان دجبر مجال بوارتنا بو مدار خندربا ويشاغي ام بيستو بنجي مها چارا مبلشين حيا چارده مها حفتا
0: دما كنبر دريجة لدي ساجوا هايفي دكر ودزاني بني بدست بخينن اف بطولة
1: بلي والله بشتي أفقى ضغط وماشي ما آني يعني
0: باشا أمهر السر مشواري ويد بطولي ده وچن ياري ليست يانجي أمبجن وچن مباراة ماتش ليستن وبكير أبون
1: ما بيج مباراة ليستن سي مباراة يا مجموعاتا والحمد لله أم سركتن أوي تشاغي ما ضدي سعودية ليست وما ضدي إماراتي ليست وما ضدي لبناني ليست سعودية ما وي تشاغي يك صفر خلاصكر وإماراتي جي ما حيش صفر خلاصكر ولبناني جي ما يك صفر خلاصكر قش الحمد لله شباكي ما أنه باقش بو تقول لهات ندا
0: وحيش تقول الإماراتي آني حيش تقول
1: بلي حيش تقول الإماراتي ده
0: أوقاسي زعيف بون ياجيون أوقاسي خورت بون
1: بخده قش سحمات بون بس إماراتي قور مستوامة مجوات شيتر بون مقلكي ومحمد لله مسركتن
0: باش أم بحصة مباراة نهائي بكن أز باورم أوه هاري زحمات بو وبتاعم بوجي دو شوطي أول ده دو صفر خلاص بو يعني نش صالحي ورا بو وچاوا دكاريبو دقي داوي ده نتيجة بو قهرين ودرباسي راسي جزاءات عببن
1: بری مباراه مبلش ارادامه هبو گو ام ویم باره بینین گور گو چعوه ملکه سیبو بس اد اول شد ام نوفقین مدو گو لاخوارن شد اد دواد پشتی مو حوال خواه مهفدو جواندن تعاونامه سیقتامه بهفره مکاریبو حتا نقانو طیده ام دخطی سروابکن و مباره بینین او جی حوالامه آنی بیانعتو دقانو طیده گولی آنی
0: تبارز بانا قولي بو سرطة ضغطك زيادة جيها بو ميديا إجاج مر بحثة خوبك راستي يعني تجربة شاوة بو دو قول دو دهاتية و تو قولك نانية و لسر تجد السكن و انضرباسي ركالات ترجيح جيبونا شاوة بو وك إجبويتا يعني
1: بلي والله ضغطك السر ما قالك يهبو خصوصي أز قو بشتي ما أوحر دو قولانا خوارن ما هفدو شجع عند أم بشتا هفدو دمان حتى ما قولاني والحمد لله أم أهلين جزاءاتا ويتشا غيجي سيقتام دربيني مو هفالين مبنى سيقتي دان مو قو أز دو دربي جزاء بصدينم وأم كاسي بستينم بشتي أفقاس تعبانا
0: هل بترحي فريق بهفرة وبيقدستي دس باورم مهيش تكون بسر بكافن إجارك أسقال منتخب بقشتي بكم بشتي في قاوي تشعبي والكدرية ونيت شبكن إيدي
1: والله إن شاء الله بندي بطولات ماني بينا وقت تصفياتي آسيا نيزيك بويا أم بلش نجادة كيف معسكراتنا ومبلش نصير بطولة بركزينة.
0: أباب قشتيبو هجرت قال تجي بكميديا هر أري ولا قبا بطولة بدس خستي لتجي تجائزك وأفضل حارس أفضل جول باريز ضد بطولة قشي دقاني دنافا حمو جول باريز الجهاني وقدواتك هي كهر زدت تجي حزك وتدخل راسي روجك جروجا نافي تجي وك إيوان برز وما زنببة.
1: والله قدوامة كتيبو كورتواي حارس ريال مدريد.
0: إيه منتخب بلجيكيا.
1: بله قال كي كيف عم جيرتي وإن شاء الله سبب مكوي وزنافي بلدة خوهلدم ونافي كشهل
0: كورتواز جهاتي ببورين إميالنيون مارتينيجي بنافو دنك بو يعني لقلك حبيش كورتو حزكين بياما تتشي بنا رميديا سبور ورزيش طيبات فوتبول قلك كست بيجن يعني جبوي ميرانة جبوي لاوكاي يعني أكثر فكري بيجن تجفاطة مدد بيكاري لاوكاي نئي كتشكاي لإيرو كتشين مي جوان وكا ودي كاريبون بطولاتا بستينة نتني سر أسطى سوري لسر أسطى نافخوي وقاراتا درباسكرية تتخوزش حركة كيكو جورجيس حزدك طيبات جو فوتبولي حزدك تشبيجة
1: تشكتشي هبا حش جوك كريا انه حلمي وشغفي تيدا هيا وحلمي تيدا هبا برا تاع اقنهله باش يا اخوا وبرا سرخو بشغله وبخبشه جعينه جوفي حلمي اخوا بحقيقيه
0: تطمحت كدر من هيداوي حلمي تا خوني تاتشي يا ميديا باش تي في لقبي هالبت
1: حلمام جو از محافظة سر مستوى خوبكم وخوب طورينم وسريق شاهلدم وإن شاء الله از في حلمي بحققينم
0: هر سر كفتي بن سري وجه هر البلند بالعزمان به دس كفتي وانجازي ولو نتني لقبن اللي بخو اوجي بيامك كو اصرار وكاري جدي انسان دقي هجود كاري قلك فرقان جي تشبكي ايجار ايرو از دبينم كو فوتبول عجنان لسوري جي بيش روجا كي خوهي مستقبلك كي خوهي هجاي كو ورا بيش قري كرن دعم جرى ورا داين قلك سباس بوتا ميديا حسين قول باريزا منتخب كود اسطى بجن بطولة غربي اسيا وبطولة بدس خستي سباس بوتا وجبو حمويا ريزانان جبو جهاز فني تيجي هر سر كيف تيبن وأصلاً ماسترجي بدست بخينا جالكس باس
1: صح بي صح

0: قداري ماما إيرو سري لكولتور فلكرول ورسانية داية بتاعبت بدنجي نازداري فا إجاد دمك ديكو آواز لازدبن وهروج جورة موزيكي نو درد كفن لبرقو هي جوان ماشي قلك أخوشتين تشراب بي تشهيب هاب بي يعني قلك تشتان حزدكن ليش بيرفنكن سواري هس بيخلكي هر بيايا وتشان استران نو نو جنجي در كفن لفلكلورا ما هر دم لسر عرش خود مينة نال رز جي خوجي نادا تو كاسيفه ده درباره به مجاري دجي ايرام دبينن كو گالك جوانن ماجي جبكو جاره كدن وي بيرانيني او وي كولتوري كو بيرا گالك يا دافوك تشيروك كو هر بمين اري بدنگ تي گوتن لي ديروك كدورو دريجه هنرمندن جوان دو خازن اف كولتور بگهجه نفشي نو لي بتعمو تجك نو و نو جن سر دميانه برنگك يا عصريفه كو هر اورسني بباريزن كيفني مال سرسني اخو بمينه لي بهترني زیکی گوه جوانم به درباره وی مجاری دجی ها پیوینه که من به هنرمند خملین یاسین هبو بهتر مقاله تجربه آوه کرد پیشکش کرن آسران فلکلوری لبرنگ کی نوجن به ستایل وی و که کلتورا کردی در باسی روژه و که نو دبه ایجا کلیپ وانجی هبون گل اکسترانه و دست وانده کل سرکار دکن کرم بکن لوی ها پیوینه گدار بکن و بهتر مجار و آگاهیان درباره وی دجی ناس بکن. گهدارن هیجا گردم بزار و زمان با هوستران بگوتا هلبت دی فلکلور هل بجارتا ایجار گر آوازی بدل با و بل رزیا هر کو دل داره کی سترانک جدل و کسره بگوتا ایجار میوانا منیا ایرو لسترانک نه ناگره بلکی لیجیان دسترانن کو مرنه و وندابونه رد کرنه دگره واتا خو آویتی بخت فلکلورا کردی و ایجار دناوا رتم و ملودیا بره و و خونا و پیشروج و سترانگوتن مینا بهن داین و ستندنه بوه گهدارن آرتا از دورین علیمه و بخیر هاتن و هفه بینا تایب لگل که چاروجاوی کردستان هنرمندان و گهای خملین یاسین خملین دمات خوش به و هفی دارم تو باش به
1: دم باش دورین قربان گلک سپاس بو گوتنه تی خوش و گلک سپاس بو آرتر بو وی درفته گلک سپاس
0: گلک سپاس بو تجوی خملین امی ایرو قالا هنرمندی بکن هنر استرانا بکن لبریاوی از دخوازم هنه که ام پاش دا وگرن ده 17 سالی خود اتا خاطر جو قامش لخوستی اوا 10 سال لسر در باس دو به 10 سال جی نکی مراسی دمک دورو دریجه ایجار اف سال چاوا بون و چاوا در باس بون
1: بلی راستا دماز نمجرو روا در کتم از 17 سالی بوم و هین ازارو بوم و گلکی بوم من زحمت وش بر از برو جوابا گلکی گیری دای بوم تان هاجی لی جیانا من الغریبی در باس کر و دوا بو گو از خواه اثبات بکم رویده که جبر لرو جوابا مزانی بو سکیما و از چد کم و از چد خوازم بکم لی الویده که دوا بو گو از جیانا کنو دست بی بکم راستی بچکی آستانگی جی مکشاندن لی الحمدلله
0: جانا ما بر دوامه جانا نولو یه گلک دوستان دو خوازه ایجا خملی ناوی تج گلکی خوشه خملینه خملاندنه ناوی که راستی ج گلکی بده و دلال و نازکه جی ایجا رو دبیجن هر کس ج ناوی خود گره خملاندنه تجی لگوری من راستی با او دنگه تا یه زلال یه برزه ایجا هر تجمر گوتی راستی من نزانی بو دنگه من خوشه تا چاو دنگه خوبه دیدی کی پال پشت بو بوتا که پش گریاتا کر
1: بلی پیشگیرتی هری مزن یا مالبات همو بو لی دسپیکا مخونا موزیک دادیتی اسی نظار بوم بلکی از هشت نه سالی بوم از درباسی کومن فلکلور بوم بوارا کای کر سران انزارو که دانا من مشخور دستران مدیت از گلکی که خوشم دوی جوی دا دما من خلق دیدیت مدراشتا مای که من دستران من گهداری موزیک دکر گلکی جوی ویدیوی من حس کرد مخوست از بردوام بم دوید شدیده و دما من بردوام کرد میدید گو دنگی مخوش را از کارم بسترینم و مالباتا میجی افتش دید و گلکی آلی کاریام کرن و پشتگرتیام کرن
0: خملین پیروز به استران و برهمویان و یا کوبل افکریه پاتپوریه راستی قفده که گرزه که جستران فلکلوریه کردیه هر دیو یه تلگل هنرمند آزاد هل از گوتیه ایجا هنه کجمر بحثا وی سرانه بکه رامانا وی سرانه و چاو او سران تایبت هل بجارتن نوافی برهمه ده
1: گلک سپاس دورین راستی جیتوامن به آزاد هل از ربو خورده که گلکی دلالا دنگی بیشی گلکی خوشه و سران فلکلوری جی دبیجه و هل بجارتنا سرانا جی راستی جالی و حتا کرن و تشيكرنا استراني جي كوغوتي بدستين ما مستعزيز كريم و جي راسي جيلكي آلي كاريا مكير أز جيلكي ممنون بو كاريمي هل بجاتنا استراني أزاد كير و بيشكيشي مكير جو خملين أسخوازم أم ديتو كي بهافرة تشي بكين كالوا استرانا جهدار بك أجر تكاري بي أم كارم بهافرة كاركي جيلكي خوش بكين كاركي فلكلوري هركس جي حس بكي أم بشكي كولتور وفلكلوري خوا أم بشكيش خلكي بكن أم سر بخن وأفجي أبتش راستي وكغوتي رامانين من الناس خوازم فلكلور وكولتور خو بش بخم بشكيش خلكي بكم نبس ملتي من ملتي غريب جي من سراغ هدار كير جيلكي كيف عمشي راحت وكغوتي مكاري خو بردوام كير
0: جالكي خوش براستي آزاد شاش نكي دما كبري خدا تسران جالكي خوش بو بدلي ما بوجي لأس دبينم راستي أب جوان ما دفي دما داوي دا بهتر بري خود دنا في الكلور أو سترانين كولتوري إكو أمل السروي مظلم بونا لهل بد حريك بستايل خوا وبشوازي خود بيجن نوجانية كي دخيه إجا خملين خان چما تايبت سترانين في الكلوري دفي دما داوي دا بهتر بالا سران بيجو هنرمند نوغهاي دكشينا
1: براسي دمرينا من دا جبر اف دما داوي روشا روجاواتي را درباس وي روشا كجيلكي زحمت وخرابو ام بهتر بزمان وكلتوري خو باهات نجريدان ومخوست ام فيتشتي بشكيشي خلكي بكن ام هنا وزماني ما هي وكلتورا ما هي وام حقي ما هي و ام بيجين وكي بقاس خلكي دنياي جد بيجم بلكي جبر فيكي ام جيلكي ما بري خدا في الكلور وكلتوري خو جبو ام هاي زماني خو هابن بهتر ام خو بشكيشي خلكي بكن
0: كليبا واش قال لك خوش براستي جي هما بيجي الاستراني الهافهات يبو كومك جي كاتشو خورتين جوان بونيه كرد بون كو ايرو الدياسبورا يدمينن تايبت عندما كنت ليد نيري بهتر هستك بجريدان بونا بناسنامي و هستك بكردي كردواري دمرو ورسانيه كجي تيدا هي اجا افرامان جبوي كليب وهي بلجارت بو وبزانا بون فيرامانيه جبوي كليب راستي خوست بو
1: بلي راستا مخوست ام خورتن كاتشن خوين براسي بتايبت سر السوشيال ميديا ام ولا بجهن ها بجبروك قوتي قاعده كواهنا هي قاعده كوان اجتماعي هي ام كارن دريان ورا ام بجهن خلكي خو بهتر عسكريا وان هنا ام كارن دنجي خو دريا ورا جام بجهن راسي سباسيا قالك مزن جبو هركسين قمر ام دبوند كليب دا وما دامك قالك يجي خوش بهبره درباسكر ولو كا مال باتيكي بو رونشتنك هافالتي بو بهتر جو كليب ما قالك يس باسيا واتكم
0: قالك خوش بو كليبا وراستي جي مبخوبي وندي بو آزاد كر مجو هاجر آزاد والفرك شاند با مجد كاري بو أمتري در كيفن لي هل بت أم نزغن بسترين أم دكار بدنا برشبكا وكت شو خورتين دي تريد كليبا دا لي أفا دهروش در باز بسر كليبا وراستي جي دهروش يعني وكنا بيش دمكا قالك باشا إجار كارفداني وي چاوا بو خلكي چاوا بيش وازيا في برهم يكر طيبت حسكريين في الكلورا كردي با
1: راستي قالك ما ترسي من ابون بو نرينا خلكي وردت فعلاوان جبر ام حمي ام ج فلكلور حس دكين ام حمي سر بيتش دي مزم بونا وغيما وكغوتي عالم يا فيرانجي موزيك ودما من بلاش جيكير مقالك حس كرن دي تشملت وقالك كومنت نخشي مخندن وكغوتي اكبر اثبات اف دانستانام بوري ايرو
0: بلي راست جي جا خملي ندوري او برهما ويا ديو از خوازم نكي مقالا تجي بكين ازم شوبينارا كتما جي و تشتكي بالا من كشان دي برهما يدد و تشتكو تبالاف دكي اريت كردي دي بيجي اللي راستي ستايلي تي يسترانغوتني انو كما يناش بهما يعني البرقو هي مقالكي غريب تي هم موزيكا تي وصاهنكي نوجن هم جي ام بيجن رتمي كوت هل دي بيجي لسر دميانية يان جي عصري ام دي بيجن اجا طيبت شما تفي رنجي موزيكي هل دي بيجي و دي بيجي و تخواز بالاف بكي
1: راسي دبر حسكرنا من دش في الكلوري مرة من جالك استرانين انجليزي جي قهدا بتكرن ومن جالك جوي ستايلي حسكر ستايلين غربي مقوش ما از زماني خوا بفي ستايلي از تشيناكم همجي از يتشتكي نو بشكيش خلقي خوا بكم وكوغوتي بلكي از كاربم هنرا خواي كردي بش بخم وبلكي از كاربم هنرا خواي كردي دريا في ستايلي را از بكهن موان خلقي خودي في ستايلي خلقين غريب راستي أفرا ماني مبون جبون بان خلقي جو هنا بلكي جهدرنا كي أبتش كان نزان أم بحثات شتكن أستايلي غربية ترانا منياتا هاكي جي بحثي كير بارشاك أبشوك تي دهيا أز بفيرا نجي جيز بيجم ميناك Çavreşim diye delali dixwazim ve benim bu kemali evci bawayı flikloriti gotin u min perajin min vagaran diye bistali hoy garibi dibeci Çavreşim diye delali dixwazim ve benim bu kemali evci mina kaka çocuğum.
0: بلي خميني أفشي واز دبكو إيرو بهترني زيكي جوان عم بل برجو هي جوان عن خوش تربة بحكم يكو جوان قالك جاران لسران وموزيكو هنرمندن هرنا كرد بنجي قدار دكن لأراست أول هر دم متخازن رسانيا خب باريزن دخازن كيف نيمة چاوب وكا خب مينة لنوجاني بلكي نشاش بجد قالك جاران لآنو زوزو ناية قبول كرن إجا حس كرين فلكلورا كردي وخلكي چاوب بشوازيا في ستايلا تكر آيا دست خوشي كرن يانجي نبدلي وان بو أمبيجن
1: راستي دي سبيك اف في رنجي از دير كتم جالكي دي لما اشاج ردت فعلا ملتي من بلكي جي دنارينا واضح انو تشتن نو تشتن جدا معناوي تشتن خرابن از لوماجي ناكم راستي هر انسانو فكري يوراماني ويها لي دلم بتشكي اشانج في اليفا من جي غاواخو وغاراندا باش الساكيني مغو از ناخوازم از بغوتنين ملتي خوز بإيشم لي فيجا مبري خدا في الكلور اس بغيرا ما في الكلور لي دي سوق غوتيز خوشيار حاتم مغو تشما از تشكينو ناكم تشما از في فكري نا غهرم بلكي از كاري من بغهر بلكي از نكاري بمشي لي تشما از هول ناغم بلكي دريا اي اي رجي دوي دما داوي رجلك كي ترين تشيبون جلك استران فيرنجي جي بي اواي دركتن افجي بشكي آلي كاريام كر راستي قو خلق تقبلها في تشتي بكين دما من افتش ديت مقو خلاص افجي زبر دوام بم قو تي دنجي انساني راستي هر شي ترجعي اي
0: أري هر تشتي نه بلكي دم جير دو خواز إيجا هر تقيسي دم دو بهورة دنيا دو قهرة ومروف لبي تشتي نوجي دي كوي اللي تجاري دفش خوشيا بري برنادة إيجا ويراكي باشه ونوجاني جي خوشة راستي خملين لي إجمر بهتر بحثا ويكي بكي إيرو أف نوجاني جاركي لازم يعني شرط كود نافا في فلوردا ورا بيدا كرن
1: دنارين ام دا تشكي راسي جركا بلكي ام دريافي تشكي رام كار مخبك هنا خلكي حميان ام خو بيشكي شي خلكي بكن دري تشكي را نوجاني تشتم نو تشتم جدا نه يعني تشتكي خرابم بالعكس از دبينم بهتر ميجي خلكي دفكي بهتر خلت سد بهتر سريكي ناستكي بهتر بلكي ابتشتج مرة باش ببشار وجدا
0: راست خملين نوبون هر گرگ دکی جابل کی بهتر هنگی تو الاروپا جمایی بهتر باندر و تأثیر الوکریه جانا الاروپا گل که درفت و دلیو نوو دکی پیشا هنرمندان و کسیم بحرمند راستی داری و ری پرن وکه دی بیجه لی بلکی پربون آوانجی دی بیک جوان زحمتی ان کمرو بگیجه ایجا هر ایت جید نوا غریبیه ده دی نوا کوچبریه ده چاوا بکم رو راستی چند زحمت مرو وکه خوب دی نوا کسیم کن نوا کمنه
1: راستي لأوروبا داري جيلك البشاية كي باكري هنا جيلك درفت هنا اللي زحمتي اوي قو خلق الويدا كي بيرن وميجي جيلك يجي باكري هنا الويدا كي فأف كاري قوتتكي أف تعباد قوتتكي دبيت دبل بكي حتى قوت بكي آنجي بلكي تنقهي راستي زحمتي اوي نا أف تشتغل
0: باشه خملي انها چو برهم نوا دسته ده هي تسر چه کار دي که راستي جدي ساوي فلکلوري به يان جي ويرنگ كه دي به كومي به بهيزن و ببينن
1: بلي راسته نها دمه كه نزيك ده زستانه كه خويا نو بلاف كم راستي من پاچه كجي بلاف كر سر رو پلا خوني استگرامي مگزمي زيرم تقبلا خلكي نرينا خلكي چهوا به جوي رنگي رجبر مخصوص از برنگي خوي جدا برنگي غربي از دا كذم لي هل بتسماني خوا مديت حس كنا خلكي مكومنت وايا خوش ديتن از جالكي كيف خوش بوم ومخوست از بيتش دي از بردوان بن بهتر ان شاء الله دمك نيزيك از البومك اخويا نوتشي بكم علي كريم مست عزيز بس جالكي سباسيا بيتكم جبروينا جالكي دفت دامن و از بردوان بن فيك هاريز
0: ام دکارن نکرد پرچای که جستران تا گذار بکن هرینا نهاتی یا وشاندن ام نخوازم بشه وقت بسته گوت من سر و پلا خب لاف کریه
1: حال من وکه بیاری دل به منت نکه دیاری خفان دخوان نکه تجاری سوز دار فیفا خم جانم سوز گوتن جدل درفن به Evin mak verin acıven amim diçe am duri helin dil daratın mı poşmanım erci parça kapçı çıkıp buz birbirim dili o be o ez hibi yapıştı bir tiyah ama.
0: Gelek spas bo te rastî jî xemlîn destxweşiya te dikim li ser vê stranê. Gelekî xweş e û gelekî em kêfxweş dibin dema em dibînin ciwanê me xizmeta folklora Kurdî dikin. Îjare dûrî hunerê ve eva 10 sal tu dûrî Qamişloyê. Te herî zêde beriya çi kirî li Qamişlo? Cihekî be, kesekî be, xwarinekî be?
1: من راستي جلكي بريار وجافا كيري اب تايبت قامشلو مجانا خو حميد قامشلو ده در باسكر بيراني نمن حميل ودك انا حوالي حميل ودك يبون بريا هاتش دي قامشلو كيري ايباري قامشلو تاخي قامشلو خلكن قامشلو راستي تشكي تايبت نينا قومي بريا كربلي قامشلو بخوم بريا كيري
0: دمك نزت تورا سردانا قامشلو بك قالو
1: والله قدر فات شبيبي أز جلك يتخوزن ويرم قام شو بينم خلكي خوب بينم
0: اها باش تو كانجي دخوازت دكارو وره لين دوان روجان دج بركو قامشلو نها جلكي جلكي جرمه يعني روجانا امتن براشتن تن صوتن راستيجي ايجار هل بتم كيف خوش دبن دما كسين وكا وجي هب راستي خدمتو كارو خبات دكن جلك اسباس بوتا ميفانا من يا ايرو خملين ياسين كچا كردا وهنرمن دا روجاوا كونو غهاي رياتا فكري به وهفي دارم كو دمي بيش ده امبرهم انتينو وجوان بفي ستايلاتا يانو ببينن جلك اسباس بوتا
1: جلك سباس بو تجي دوري ناس جلك كي بخش بوم في أخفتني جلك جلك سباس بو در فتاوة دايما أز بهيفيا فيش درتياوة وملتي خمم
0: قداري ما جي هر هنر ريا خو دي تيه چاوا بجي ريا خو دبينا جا هر كسكو على قداري هنر بجي راستي يا خو دوير يدا دبينا باش تر خو ناس دكي جا هنر من دين كورد جيرو تخوازي جي خو تيدا بگرن تايبت اوين جوان وكميوانا من يا ايرو ببيرن جيم دقيهن داويا هفايفينا خو يا ايرو حيا هفايفينا كديتر از دورين علي بوربوم ساغو سلامت بن بخاطره

قدره ما أبو وككو ديجي فلكلور مظن نابا بير نابا بطيبت هجرش دلو جان ورقوتن إجانوبون ناي معنية كتشكو كخفة ببار بمينة لراستيجي بفيرنجيجي نفسي ما دكارن فلكلوري بزانبن بهتر من هاجي هل بتسخازن دسبك وي بيجم أف هفيفين لسرو بلازين هاتا بار فكرن وندكارن بچن بدنگو ديما بنارن لايكا خوجي دينم بشگريه بدنا ما وبدن خمليني نهاجي مسترانا خملين ياسين وآزاد هلا سبت بوري كدار بكن.

اطور نبوي خالي يا بوي نتا دبي.

فريت قطو زيدي بي بجا مام عمي چوبي كار خوي ستر كاروان چي بي فريت قطو چو پيشاوي مام عمي ديكا فليتو مهر كربي

جي استوديو راديو ارتا جبا جاري عمودي اللي سر بيلا نوتو نه نقطة بين جي دمو تشاغن وخش بن قهداري ما خلقه كنوج برنامي راديو زينة از دورين علي جوارا بيش كيشت كم هر داويا حفتية يه خلقه ايرو جيدنا برا كلابور دس كفتي هنري دايا بمرا بمينن.

0: قدر ما ورزيش وسبور وبتايبت فوتبولك وحسكريين ويز زيدنا كتشن جوان نتني لسر أسطى سوري إيصال لده همان صالي دجي لسر أسطى روج أبايا آسيا دكاري بقهرمانية كزيدة ومصدر لرصيد خوشي زيدة بكين كتشن جوان بتابتية منتخب سوريا ناشئات بن حفظة صالية و تتويج بون بلقب يانج ببطولة يا شامبليونة روج أبايا آسيا غربي آسيا بيهتر مي بحصابي مجاري بكين ميوانا منجي حاضر بريا تلفوني بمرأي يقول باريزا منتخب بميديا حسين ميديا سلاف التبن وقلك قلك قلك وسري مهل دراستي جي بيروز بفيدس كفتيانو
1: سرچاف
0: نيشا ميديا قلك سباس بوتا دسبيكي بلان بحصة روجن دسبيكي وكن ام بقرن قفا دسبيكي و تجي دنوا منتخب سوريا ناشئات تاليستي ودكاري ببطولي جي بدست بخينة بهترج من بحصة في تجربة بك چاوا براستي جي زحمتي او يتشبو القلوة
1: والله تجربة قال لك خوشبو غورف أول جار أز دشاركيني مشعورك خوشبو قوما بطولستان وما علما خوحل دا ويتشاغي ما تعبا خوكيش جبير كربو وإن شاء الله بإذن خودي مستقبلي مديجي أم هنا بطولن بهتر بحقيقين
0: جارة يكيتو دفتولي دبت جارة يكيتو دليزة نولو تنشت أفضل حارج نتسر أسطى بطولي هاتا تتويج كرن أمي فان مجارانا بهفرا قوتو بيش بكن دساري دجي هلبت أف بطولة قلك أسان قلك ياري زانا لاعبو لاستقبانا نافا خودت حاوينة لأسدو خازم تجمر بحصة إكو جهريما جزيرة تفليبون وان چند كاتش بون
1: والله محفت كتشكي كرد بون ج الفيدري بس امشش حب ج روجافا بون ويك جوا هفالام بيان عطو يا جولاني اجت العرانية الحمد لله ام قش دستك بون وما بطولة بهفراني
0: بدس خصنا بطولة ريك دو دريج بو جاتمر بحسا حاضر بونا وي بكين معسكرية تدريبي تشقيسي بردوام كير والكدري كوم بون يعني وشاوال هفدو كوم بون
1: امبلي معسكرات امي تدريبي قشمل شامي قدان دجبر مجال بوارتنا مو مدار خندربا ويشاغي ام بيستو بنجي مها شاران بلشين حيا شاردي مها حفتا
0: الدما كنبر دريجة لدي ساجوا هايفي دكر وضزاني بني بدست بخين ان اف بطولي
1: بلي والله بشتي افقا ضغط وماشي ما اني يعني
0: باش امهر السر مشواري ويا بطولة ده وكان ياري ليست يانجي ام بيجن وكان مباراة ماتش ليستن وبكيرابون
1: ما بينش مباراة ليستن سي مباراة يا مجموعاتا والحمد لله ام سركتن او ويتشاغي ما ضدي السعودية ليست وما ضدي اماراتي ليست وما ضدي لبناني ليست السعودية ما ويتشاغي يك صفر خلاصكر واماراتي جي ما حيش صفر خلاصكر ولبناني جي ما يك صفر خلاصكر قش الحمد لله شباكي ما انو باقش بو تقول لهات مدى
0: وحيش تقول الاماراتي اني حيش تقول
1: بلي حيش تقول الاماراتي ده
0: أوقاسي ضعيف بون يجيون أوقاسي خورت بون
1: بخده قش سحمات بون بس إماراتي قور مستوامة مجوات شيتر بون قلكي ومحمد الله مسركتن
0: باش أم بحصة مباراة نهائي بكن أزبارم أوه هاري زحمات بو وبتاعم بوجي دشوطي أول دا دو صفر خلاص بو يعني نش صالحي ورا بو وچاوا دكاري بو دقي داوي دا نتيجة بو قهرين ودرباسي راسي جزاءات عببن
1: بری مباراه مبلش اراده ما هبو گو ام وین باره بینین گور گو چعوه ملکاسه بو بس اد اول شد ام نوفقین مدو گو لاخوارن شد اد دواد دو پشتی مو حوال خواه مهفدو جواندن تعاونا ما سیقتا ما بهفره مکاریبو حتا نقانو طیده ام دخطی سروابو کن و مباره بینین او جی حوالا ما آنی بیانعتو دقانو طیده گولی آنی
0: تو بارزبانا گولی بو سرت ضغطك زيادة جهة بو ميديا إجاج مر بحصة خوب كراستي يعني تجربة شاوة بو دو قول دو دهاتية و تو قولك ناانية و لسر تجي دساكنه و انضرباتي ركالات ترجيح جيبونه شاوة بو وك إجبويته يعني
1: بلي والله ضغطك السر ما قالك يهبو خصوصي أز قو بشتي ما أوحر دو قولانا خوارن ما هفدو شجع عند أم بشتا هفدو دمان حتى ما قولاني والحمد لله أم أهلين جزاءاتا ويتاغيجي سيقتام دربينيمو هفاليم بما سيقتي دانمو قو أز دو ضربي جزاء بصدينم وأم كاسي بستينم بشتي أفقاس تعبانا
0: هل بترحي فريق بهفرة وبيقدستي دس باورم مهيش تكون بسر بكافن إجارك أسقال منتخب بقشتي بكم بشتي في قافي تعبي والكدرية ونيت شبكن إيدي
1: والله إن شاء الله بندي بطولات مني تبينا وقت تصفيات آسيا نيزي قوية أم بلش نجادل كيف معسكراتنا ومبلش نصير بطولة بركزينا.
0: أفاب جشتيبو هجرس قال تجي بكميديا هر أري ولا قبة بطولة بدس خستي لتجي تجائزك وأفضل حارس أفضل جول باريس دو بطولة جشي دقاني دنافا حمو جول باريس الجهاني وقدواتك كي إكو هر زيدت جي حزك وتدخوات راسي روجي كي جروجا نافي تجي وك إيوان برزو مزن ببا.
1: والله قدوامي كتيبو كورتواي حارس ريال مدريد.
0: أيوة منتخب بلجيكيا.
1: بله قال كي كيف عم جيرتي وان شاء الله سبب مكوي وزنافي بلده خو هلدم ونافي كشو هلدم
0: كورتواز جهاتي ببورينا اميالنيون مارتينيجي بنافو دنك بو يعني اللي قالك حبي اشكرت وحزكن بياماتي تشي بنا رميديا سبور وورزيش طيبات فوتبول قالك كاس بيجن يعني جبوي ميرانا جبوي لاوكاي يعني اكثر بكري بيجن تجفاطا مدد بيكاري لاوكاي نئكا تشكاية لإيرو كاتشين مي جوان وكا ودي كاريبون بطولاتا بستينا نتاني صار أصلا سوري لسر أصلا نافخوي وقاراتا درباس كريه تتخوازش حركة كيكو جو ورجيسي حزك طيبات جو فوتبول حزك تشبيجا
1: تشكيتشي هبا حش جوك كريا انه حلمي وشغفي تيدا هيا وحلمي تيدا هبا برا تاع اقنهيلا باش يا خو وبرا سرخو بشغله وبخو بشجعينا جو في حلمي خو بحقيقيه
0: تد طمحت وكدر يب من هريداوي حلمي تا خوني تاتشي يا ميديا بيش تي في لقبي هالبت
1: حلمي ما جو از محافظة سر مستوى خوبكم وخوب طورينم وسرق شاهلدم وان شاء الله از في حلمي بحققينم
0: هر سر كفتي بن سري وجه هر اللي بلند بالعزمان به دس كفتي وانجازي ولو نتاني لقبن اللي بخو اوجي بيامك كو اصرار وكاري جدي انسان دقي هجو تكاري قال لك فرقان جي تشبك ايجار ايرو از دبينم كو فوتبول عجنان لسوري جي بيش روجا كي خوها هي مستقبلا كي خوها هي هجاي كو ورا بيش قري كرن دعم جرى ورا داين قال لك سباس بوتا ميديا حسين قول باريزا منتخب كود اصطا بجن بطولة غربي اسيا وبطولة بدس خستي سباس بوتا وجبو حمو يا ريزانان جبو جهاز فني جشتي تيجي هر سر كفتي بن وأصلا مسترجي بدست بخينا جالكس باس
1: صاحبي صاحبي

0: بلي راست جيجا خملي ندوري او برهما ويا ديو از خوازمنك يم قلا تجي بكن ازم شوبينرا كتما جي او تشتكي بالا من كشان د برهما تد او تشتكو تبلا فدكي اريت كردي د بيجي لي راستي ستايلي تي سترانغوتني انه كما يناش بهما يعني البرغو هي ما قالك غريبتي هم موزيكا تا وصانك نوجن هم جي ام بيجن ريتميكو تهل د بيجي السردميانه يانجي عصري ام د بيجن اجا طيبت شما تو في رينجج موزيكي هل د بيجي او د بيجو تخواز بلا فدكي
1: راسي دبر حسيتنا من دش بالكلور امرا من جالك استرانين انجليزي جي جهدار دكرن ومن جالك جوي ستايل حسكر ستايلين غربي مقولش ما از زماني خوا بفي ستايل از تشيناكم همجي از يتشتكي نو بشكيش خلقي خو بكم وكوغوتي بلكي از كاربم هنرا خوي كردي بش بخم وبلكي از كاربم هنرا خوي كردي دريا في ستايلي را از بكين موان خلقي خودي في ستايلي خلقين غريب راستي أفرا ماني مبون جبون بان خلقي جو هنا بلكي جهدارنا كري أبتش كان نزان أم بحثات شتكن أستايلي غربية وطرانا منيات انهاك جي بحثي كر بحرشاك أبتشوك تيدا هيا أز بيران جيز دبيجم ميناك جافرشي من ديتي يا دلالي دخوازم وبينم بو كمالي أفجي بقواي في الكلوري تيغوتن ومن بيراجي من فجران دي بستايلي خوي غربي دبيجي جافرشي من ديتي يا دلالي دخوازم وبينم بو كمالي أفجي ميناك أكبشوشكو
0: بلي خملي الأفشي واز دبكو إيرو بهترني زيكي جوانا بل برقو هي جوانا خوشتر بي بحكم يكو جوان قلك جاران لسران وموزيكو هنرمندين هرنا كرد بنجي قدار دكن لأراست أو هر دمع متخوازن رسانيا خب باريزن دخوازن كيف نيما چاوا بي وكا خب مينة لنوجاني بلكي نشاش بجد قلك جاران لآنو زوزو نايا قبول كرن إجا حس كرين فلكلورا كردي وخلكي چاوا بيش وازيها في ستايلا تكر آيا دست خوشي كرن يانجي نبدلي وان بو أمبيجن
1: راستي دا سبيك از في رنجي از در كتم جالكي دليما إشا جي ردة فعلا ملتي من بلكي جي دنارينا وادا انو تشتن نو تشتن جدا معناوي تشتن خرابن از لما جي ناكم راستي هر انسانو فكري وراماني ويها لي دليم بيشكي إشا جي آليفا من جي غاواخو وغاران دا باش الساكيني مغو از ناخوازم از بغوتنين ملتي خوز بإشم لفجاء مبري خدا في الكلور أصبح جرامة في الكلور لدي سوقة قوتي زخو هشيار حاتم مقو تشما أز تشكينو ناكم تشما أز في فكرينا قهرم بلكي أز كاري من بقهرم بلكي أز نكاري بمشي لي تشما أز هول ناكم بلكي دريا أي رجي دوي داما داويرا جيلك ترين تشيبون جيلك ستران فيرنجي جي بي آوي دركتن أفجي بشكي آلي كاريام كن راستي قو خلق تقبلا في تشتي بكين دما من أفتش ديت مقو خلاص أجلس بردوام بم قو قوتي دنجي إنساني راستي هر شي ترجع آي
0: أري هر تشتينه بلكي دم جير دخواز إيجا هر تقيسي دم دو بهورة دنيا دو قهرة ومروف لبي تشتين نوجي دكاوي لتجاري دفش خوشيا بري برنادة إيجا ويراكي باشه ونوجانيجي خوشة راستي خملين لي إجمر بهتر بحثا ويكي بكيرو أف نوجاني جاركي لازمة يعني شرط كود نافا في الفلوردا ورا بيدا كرن
1: دناري نمدا تشكي راسي جركا بلكي اندريا في تشكيرا مكار مخبك هنا خلكي حميان ام خو بيشكي خلكي بكن دري تشكيرا نوجاني تشتنو تشتن جدا نه يعني تشتكي خرابا بالعكس از دبينم بهتر ميجي خلكي دفكي بهتر خلك سد بهتر سريكي ناستكي بهتر بلكي ابتشتش مرة باش ببشار وجدا
0: راست خملين نوبون هر جرق دكي جابلكي بهتر هنجيتو الأوروبا جماعي بهتر باندر وتأثير الوكرية جانا الأوروبا قلك درفت ودليف نوفا دكي بيشا هنرمندان وكسم بحرمند راستي داري وري برن وكاد بيجلي بلكي بربونا وانجي دبيك جوان زحمتيا كومارو بجهجة إجا هر اي تجد نافا غريبية دا نافا كوچبرية دا چاوابو كومارو راستي چند زحمت مروف وكاخو بد نافا كسم كون نوا كمانا
1: راستي لأوروباي داري جيلك البشاي كي باكري هنا جيلك درفت هنا لي زحمتي اوي كو خلق البيدا كي بيرن و ميجي جيلك يجي باكرينا البيدا كي فأف كاري قوتتكي أف تعمال قوتتكي دبيت دبل بكي حتى قوت بكي آنجي بلكي تنقهي راسيز احمد ياوينا ارتشتا
0: باشا خملي انها تو برهم نافا دس تدا هي تسر تشكار ديك راستي جدي صابي في الكلوريبة يان جي ورنجا كديبة كومي ببهيزن وببينن
1: بلي راست نهار دمك نزيك دز سرانك خويا نو بلافكم وراستي من باتشك جي بلاف كرسر روبلا خوني انستغرامي مقزمي زيرم تقبلا خلكي نرينا خلكي تشاوا بجفي رنجي رجبر مخص از برنجي خوي جدا برنجي غربي از دا كذم اللي هل بتسماني خو مديت حس كنا خلكي مكومنت ويا خوش ديتن از جالكي كيف خوش بوم ومخص از فيتش دي از بردوان بن بهتر ان شاء الله دمك نزيك از ألبومك أخويا نوتشي بكم علي كريم مستع عزيز بس قالك سباسيا بتكم جبروينا قالك درفت ضامن قو أصبر دوام بمنت في كاريز
0: ام دكار ان كورتا برشايا كي جي سترانا تا قدار بكين هرينا نهاتي يو بشاندن ام ناخوزن بشاوت بس تا قوت من سرو بلا خبلا فكرية
1: فان من فيك يا دياري دل بمنتنك يا دياري خفان لخوانك يا تجاري سوز دار فايفا خم جانم سوز قوتن جدل دربن بيفين ما أكبر النجفن أمين ديتشا أم دوري هذن دل دارة ما فوش مانم أجي بارتشا كبتوش كبوز بيبي مبدلي وبي و أس هيبي أبش بلتيا عمو
0: قالك سباس بو تراستي جي خملين دست خوشيا تدك من السيرفيس تراني قالك خوش وقالك يم كيف خوش دبن دمام بينين جواني ما خزمتا في الكلورا كردي دكين إجار دوري هنالي بقى ده صال تدوري قامش لويا تهري زده بريات شكري لقامش لو جهة كيبه كسه كيبه خوارنه كيبه
1: من راستي جلكي بريار وجافا كيريا بطيبات قامشلو مجانا خو حميد قامشلو ده در باسكر بيراني من حميل ودكي انا حوالي من حميل ودكي بون بريا هاتشتي قامشلو كيريا ايباري قامشلو تاخي قامشلو خلكين قامشلو راستي تشتي طيبات نينا قو بريا كيريا لي قامشلو بخوام بريا كيريا
0: دما كنزة تورا سردانا قامش لو بك قالو
1: والله قو درفت شبيبي أس قلقي تخوازن ويرم قام شو بينام خلقي خو بينام
0: اها باش تو كان قد خازي تذكاري وره لين ادفان روجان داش بركو قامش لون ها قلقي قلقي قرمه يعني روجانا ام تينا براشتن تينا صوتن راستي جي ايجاري هل بتم كيف خوش دبن دما كسين وكا وجي هب راستي خزمتو كارو خباد دكن قلق اسباس بوتا ميفانا من يا ايرو خمليني ياسين كچا كردا و هنرمن دا روجاوا كونو قهاي رياتا فكري به و هفي دارم كو دمي بيش دا ام برهمين تا ينو و جوان بذي ستايلة تا يانو ببينن قلق اسباس بوتا
1: جلك سباس بو تجي دوري ناس جلك كي بخوش بوم في أخفتني جلك جلك سباس بو در فتاوة دايما وز بهيفيا بش قرتياوة وملتي خمم
0: قداري ما جي هر هنر ريا خودي تيه چاوا بجي ريا خواه دبينه جا هر كسيكو على قداري هنر بجي راستي خواه دوير يدا دبينه باش ترخوا ناس دكي جا هنر من دين كورد جيرو تخواه جي خود دا بگرن تايبت امن جوان وكميوانا من يا ايرو ببيرن جيم دقيهن داويا هفايفينا خويا ايرو حيا هفايفينا كديتر از دورين علي بوربوم ساغو سلامت بن بخاطره

قدر ما أفب وككو وديجي فلكلور مظنة بير نابة بطيبتها جرج دلو جان ورقوتن إجانوبون ناي معنية كوتشكو كخوفة ببار بمينة لراستيجي بفيرنجيجي نفسي ما دكارن فلكلوري بزانوبن بهترى من هاجي هل بتس خازن دسبكي بيجم أف هفيفين لسرو بلازين هاتا بار فكرن وندكارن بچن بدنگو ديما بنارن لايكا خوجي دينم بشجرية بدنا ما وبدن خمليني نهاجي مسترانا خمليني ياسين وآزاد هلا سبت بوري كودار بكن.

بري خرمشو بشينو بشلومو أبخو شمو رحيمي دا آرتا اف ام تحرستو حثو مفرس قولو رحيمو ديدا آرتا اف ام. يسعد مساكن مستمعين الأكارم بحلقة جديدة من برنامجنا برنامج المستمعين من استوديو آرتا بمدينة القامشلي على الموجة 99.5. معك أنا على المايك والكنترول داني صليبة.

على أرض بلاد ما بين النهرين، حيث ازدهرت الحضارات وتلاقت الثقافات عبر آلاف السنين، ترك السوريان بصمة حضارية وثقافية ما زالت حاضرة حتى يومنا هذا. فمن خلال لغتنا اللي تعد من أقدم اللغات الحية بالعالم، ومن خلال تراثنا الغني بالعادات والتقاليد والأغاني والرقصات الشعبية، قدروا يحافظوا على هوية ثقافية مميزة تناقلتها الأجيال جيل بعد جيل. ويعتبر الفلكلور السرياني جزء أساسي من هاي الذاكرة التاريخية. هو ما عم يروي فقط تفاصيل الحياة اليومية للسريان عبر العصور، بل هو عم يعكس القيم الاجتماعية والروحية والثقافية اللي شكلت وجدان هذا الشعب وأسهمت بالحفاظ على حضوره رغم جميع التحديات والتحولات يلي مر فيها الشعب.

0: لنتعرف أكثر على هذا التراث العريق وأبرز عناصره ودور اللغة السريانية والعادات الاجتماعية والدينية بالحفاظ على الهوية السريانية، خلونا مع بعض مستمعينا نسمع للسيدة روبا الفريحات، نائب مسؤول الجمعية الثقافية السريانية في سوريا.
1: فلكلور السرياني هو ذاكرة شعب كامل عاش قبل 7000 سنة على هاي الأرض، حمل تاريخه بوجدانه لأنه تعذر عليه أنه يحمله بكتبه ومؤسساته نتيجة المجازر اللي حلت بشعبنا. من خلال هذا الفلكلور عم نعبر بطريقة حية عن تجربة إنسانية وحضارية امتدت لآلاف السنين تركت أثرها بهي المنطقة وبتاريخ الإنسانية. عم نجلى الفلكلور من خلال الأغاني والأهازيج والدبكات الشعبية، من خلال الحكايات المتوارثة والأمثال والمناسبات الاجتماعية والدينية، وحتى بتفاصيل حياتنا اليومية ما زلنا عم نحتفظ بروح الأجداد. هذا التراث عم يروي مين نحن وكيف عشنا وكيف كانت هاي الأرض قبل آلاف السنين عم تحمل حضارتنا وتاريخنا وعراقتنا وأصالتنا، وحافظنا لليوم على وجودنا من خلال هذا الفلكلور رغم تعاقب الأزمنة والتحديات. لما نتحدث عن الهوية السريانية يلزم أول شيء نتحدث عن اللغة السريانية اللي كانت لغة السيد المسيح قبل كل شيء. هاي اللغة اللي ما كانت أبداً وسيلة تواصل، بل كانت وعاء للذاكرة الجمعية والمعرفة والقيم والوجدان اللي من خلالها انتقلت الخبرات والتقاليد والصلوات والأدب والفكر من جيل إلى آخر. أما بالنسبة للعادات الاجتماعية والدينية فكانت الإطار اللي حفظ هاي الهوية بكل حياتنا اليومية، بكل مناسبة، بكل احتفال، بكل طقس اجتماعي كنا عم نمارسه أو ديني. التحدي الأكبر اليوم اللي عم نعاني منه مو بس هو فقدان التراث، بل هو فقدان العلاقة الحية معه. المجازر اللي حلت بشعبنا بالإضافة للهجرة اللي أدت لتشتت المجتمعات السريانية ببلدان متعددة، كذلك الأمر العولمي اللي فرضت أنماط ثقافية متشابهة، تطور التكنولوجيا السريع اللي خلى الأجيال الجديدة هي أكثر قرب من ثقافات العالم وأحياناً أكثر قرب من موروثها الخاص. عنا تحدي حقيقي اليوم بيكمن كيف نحن نقدر نحول هذا التراث من مادي نحن عم نشعر بالحنين فقط لإله إلى مشروع حقيقي للمستقبل. طبعاً نحن كجمعية ثقافية سريانية عنا قناعة تامة بأنه حماية التراث ما بتعني حفظه بالأرشيف فقط، بل كيف نحن نعيد هذا التراث للحياة مرة ثانية. لهيك نحن عم نشتغل على نشر اللغة السريانية وتعليمها لأطفالنا وطلابنا وشبابنا من خلال الأغاني التراثية القديمة يلي كانوا يغنوها أجدادنا سواء بأيام الانتصارات أو الحصاد أو الأفراح. كذلك الأمر عم نشتغل على تنظيم الندوات والأمسيات الشعرية والمهرجانات على مدار السنة، منها المهرجان يلي عم بيكون بعيد الأكيتو يلي هو رأس السنة البابلية الآشورية السريانية. هذا العيد يلي عم بشكل مناسبة بتجسد عمق انتمائنا الحضاري والتاريخي وبتأكد استمرارية حضورنا وثقافتنا بهاي الأرض. اليوم عنا أمل كتير كبير بمستقبل الفلكلور السرياني، هذا جزء من التراث يلي قدر عبر التاريخ يثبت قدرته الاستثنائية على الصمود والتجدد، لكن بالنسبة لاستمراريته فهي بتحتاج إلى عمل ثقافي ومؤسساتي مستدام. اليوم مطلوب منا استثمار في تعليم اللغة، توثيق الموروث الشعبي وإشراك الشباب بإنتاج محتوى ثقافي معاصر عم بيعبر عن هويتهم الثقافية وتاريخهم وحضارتهم. كذلك الأمر تعزيز حضور تراث بالفضاء الرقمي والإعلامي، لأن الفلكلور السرياني هو ما بيخص السريان فقط، بل هو جزء أصيل من التنوع الثقافي والحضاري لسوريا والمنطقة كامل.

0: الفنون الشعبية كانت على مر التاريخ واحدة من أهم وسائل التعبير عن هوية الشعوب وحفظ ذاكرتها. الموسيقى مثلاً والرقصات السريانية احتلوا مكانة خاصة بالحياة الاجتماعية والثقافية عند السريان، ورافقتن بأفراح ومناسبات المختلفة لتصير جزء أصيل من تراث المتوارث. ومن هذا الإرث الفني انطلقت مبادرات وجهود عديدة للحفاظ على الأغاني والرقصات التراثية وأحيائها، ومن بين فرقة أورنينا للتراث والفلكلور السرياني الآشوري اللي عم تعمل على نقل هذا الموروث للأجيال الجديدة والتعريف فيه على نطاق أوسع. ولحتى نحكي عن فرقة أورنينا ورسالتها بالحفاظ على التراث والفلكلور السرياني وشو هو اللي يميز الموسيقى والرقصات السريانية عن غيرها، نسمع مع بعض لصوت السيدة سيميل موشي إدارية بفرقة أورنينا للتراث والفلكلور السرياني.
1: أورنينا هي فرقة سريانية آشورية فلكلورية مهتمة ومعنية بالتراث الثقافي والفني للشعب الكلداني السرياني الآشوري. تأسست بأواخر ثمانينيات القرن الماضي بمرحلة شهد فيها المجتمع الآشوري تنامي ملحوظ بالوعي القومي والثقافي، وإجا تأسيس الفرقة استجابة لحاجة ملحة لإبراز التراث والفن والفلكلور الآشوري بجميع أشكاله، كمان الحفاظ عليه كهو يعتبر جزء أساسي من الهوية القومية، كمان إلى جانب تقديمه بصورة فنية منظمة للمجتمع العام بشكل أوسع. تشكل الموسيقى التراثية الأساس الإيقاعي للحركة من ناحية استخدام آلات شعبية مثل الطبل والزرنة، تعزز الأزياء كمان الشعبية التقليدية الهوية البصرية لهذا العرض الفلكلوري، وهي مستوحاة طبعا من الألوان والنقوش والتطريزات المعروفة بالحضارة السريانية الآشورية. وتتميز هاي الرقصات بأسلوبها الجماعي القائم على الحركة الدائرية أو شبه الدائرية أو حتى خط مستقيم، بالإضافة لتشكيلات فنية تانية بس يكون في انسجام واضح بين حركة الأقدام والأيدي بكل هدول الرقصات. تنتمي طبعا الرقصات للتراث السرياني الآشوري العريق في بلاد ما بين النهرين، وبتعكس كمان الموروث الثقافي للمجتمع السرياني الآشوري من خلال الإيقاع والبنية الحركية للرقصات، ويؤدي كمان هذا التكامل ما بين الأزياء والموسيقى والرقص لخلق تجربة فنية متكاملة بتعكس روح التراث والهوية. تسهم فرقة أورنينا بدور فاعل بحماية التراث الآشوري من خلال نقل الموروث الحركي والموسيقي من جيل لآخر وضمان استمراريته بالحياة الاجتماعية والاحتفالية، كمان تعزيز روح الانتماء الجماعي لدى أبناء المجتمع السرياني الآشوري لا سيما في المناسبات القومية مثل عيد رأس السنة الآشورية الأكيتو وغيره كمان من الفعاليات الفنية والثقافية، بالإضافة لتمثيل الثقافة السريانية الآشورية أمام الجمهور في المهرجانات والفعاليات لحتى يرفع مستوى الوعي بهذا التراث ويسهم في حمايته من الاندثار. بصراحة يعني عدد أعضاء الفرقة شهد تغييرات ملحوظة على مدار العقود الماضية تأثراً بالظروف العامة اللي مر فيها البلد مثل الهجرة الحرب والنزوح خلال بعض الفترات كمان، ورغم هاي التحديات قدرت الفرقة أن تحافظ على مستواها الفني العالي واستعادت الزخم تبعها تدريجياً لحتى تشهد لاحقاً توسع واضح في عدد الأعضاء لا سيما في تأسيس فرق جديدة داخل سوريا وخارجها. بالبدايات كانت الفرقة مقتصرة على مدينة قامشلي، بعدين توسعت لديريك وحلب وقبر حيوري بمبادرات من الشبيبة الجامعية، ومع موجات الهجرة كمان لأوروبا خلال فترة الحرب تم تأسيس فرق جديدة ببلجيكا وألمانيا وهولندا والسويد، هذا الشيء ساهم بزيادة عدد الأعضاء سنة بعد سنة. طبعا بالنسبة لشلون عم نستقطب الأعضاء للمشاركة فيها، من خلال إحياء ونشر التراث الفلكلوري السرياني الآشوري بالمجتمع المحلي وعلى مواقع التواصل الاجتماعي من خلال الرقصات والموسيقى الشعبية لحتى يتشجعوا للانضمام للفرقة، كمان وهذا كمان بيعرفهم على نشاطات الفرقة، كمان بننظم أنشطة ترفيهية هادفة لحتى تشجع الشباب دائما للانضمام. بالإضافة عم نقوم دائما بتعريف الجيل الجديد بتاريخ وحضارة بلاد ما بين النهرين عبر العروض الفنية اللي عم نقيمها من فترة لفترة، كمان من خلال المحاضرات والمسرحيات المستوحاة من القصص والملاحم التاريخية والأسطورية، بما يعزز الوعي والانتماء القومي لهدول الشباب. كمان حاول نشرك الشباب بالعمل الثقافي القومي وتنمية اهتمامات بحضارة وثقافة ليكونوا جزء فاعل كمان بصون هذا الإرث.
0: الفلكلور السرياني يبقى أكثر من مجرد موروث شعبي، لأنه هو سجل حي لذاكرة شعب وحضارة امتدت عبر قرون طويلة، وهو كمان الجسر اللي يربط بين الماضي والحاضر، ويؤكد أن التراث لما يكون في ناس عم يحفظه ويؤمن بقيمته رح يبقى قادر على الاستمرار والتجدد مهما تبدلت الأزمة.

وهوخش ومو رحيمة، كل ما عطينا لي حارة تودي تحرس تود اليوم. وهيك مستمعينا يكون وصلنا لختام حلقتنا لليوم من برنامجنا برنامج المستمعين. لقانا بدو يجدد الأسبوع القادم بنفس التوقيت وعلى نفس الموجة 99.5. كان معكن على المايك والكنترول داني الصليب.

لك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب

فالحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي. جلست والخوف

الحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي.

سيبقى يا ولدي، الحب سيبقى يا ولدي، الحب سيبقى يا ولدي.

من يدخل حجرتها، من يطلب يدها، من يدنو من سور حديقتها، من حاول

أنغام الموت والشعر وجريء المجنون يسافر في كل الدنيا قد تعد امرأة يا ولدي.

من يدخل حجرتها، من يطلب يدها، من يدنو من سور حديقتها، من حاول

وتكون بحارا وبحارا وتفيض دموعك أنهارا وسيكون

وتفيض دموعك أنهارا وتكون بحارا وبحارا وتفيض

شعبا كلك خملو خيلك وقريدك اتشادنال وراد لي من درمان بكتدر بليدا وبيجي منال اخت شعبا كلك خملو خيلك وقريدك اتشادنال اخ وراد لي من درمان بكتدر بليدا وبيجي منال.

الغرم طبق المنراكر فرمان وظل شوطي ورم باديتنا تجمر درمان وتنهلا بطي كتش يزمرم طبق المنراكر فرمان وظل شوطي ورم باديتنا تجمر درمان وتنهلا بطي كاتشي تاباس كيمن جي كرن مان بمفار اسكور بومدال سر شوبا تونينا بقرب كاتشي تاباس كيمن جي كرن مان بمفار اسكور بومدال سر شوبا تونينا بقرب لو خويا يا قدر ديتا برقران اجيب مزانم دو اوري من ايش وجانن لو خويا يا قدر ديتا برقران اجيب مزان مقو أوري من إيش وجاني لو أخويا يا قدرتي.

دم ودور على الصحبان دم دلم جارك دفت مشي تسكرم وقرو قيشك كل بون بارك ندي خشي دم ودور على الصحبان دم دلم جارك دفت مشي تسكرم وقرو قيشك كل بون بارك ندي خشي تسخستم آقردة ونكارم ودرينم دباكم تناي وزنكارم تبينم تسخستم آقردة